في الصيف الحرارة ترتفع، وعلى إمارات اف ام نبرد حرارة صيفك بأحلى الأغنيات والأجواء المنعشة. نعش صيفك مع إمارات اف ام.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
1: لأن

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك.
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-2626، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتأخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الOTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الدنيا صيف
1: الحامية
0: وأغانينا على الكيل. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى برد صيفك مع إمارات.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: إمارات أف أم تسمع وكأنك ترى. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة، ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM، اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هاك، هذه والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: هيه، تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
3: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم. والمفاجات ما انتهت بعد، استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمنيه.
4: السلام الوطني لدوله الامارات العربيه المتحده.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae.

0: يوم نتحدث عن الإمارات أمام العالم، فنحن ما نقدمها بالكلمات فقط، وإنما بأخلاقنا، بالتزامنا، باحترامنا للآخرين، بإتقاننا لأعمالنا، وبالطريقة اللي نتعامل بها مع اللي حولنا. فكل إماراتي أينما حل فإنه سفير لوطنه، وفي حضوره شيء من هيبته، وفي خلقه شيء من أصالته.
1: من واجبنا أن نعمل المستحيل ونعمل الغريب ونحدث الأشياء التي تفرح الإنسان وتسره، إن كان بالنظر أو باللمس.

اشتغلت الكثير وتمنيت الكثير، ربنا إن شاء الله يوفق شعب دولة الإمارات في كل ما تمنيت منهم وكل ما رجيت منهم، كثر ما حصل وأكثر.

دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

نقول صباح الخير لكل الأصدقاء وين ما كنتوا في هذه اللحظات تسمعونا وأنتم متوجهين للمطار مثلا، ولا تمارسون رياضتكم الصباحية مثلا، ولا متوجهين للدوام أكيد ما مأجلين في الصيف، ولا مأجلين إجازتكم لين عقب الصيف مثلا، ولا طالع لكم كذي مشوار تغيرون جو على أول الصبح وقبل ما يحر الجو أكثر وأكثر. نقولكم صباح الخير وين ما كنت وين ما كانت وجهتكم في هذه اللحظات. ابتدينا معاكم أحلى صباح على إمارات اف ام. على طاري الصباح وأول الصباح، شو الشيء اللي خليك تبدأ يومك وانت مستعيل؟ تحاول انك تهدي نفسك خاصة في هذا الجانب، لكن ما بقول يأست، حاولت مرة ومرتين وثلاث، لكن هالشيء تحديدا لازم خلنا نقول تكون مستعيل فيه أكثر من غيره. صباح الخير أصدقائنا على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو، يا هلا وسهلا بكل النشيطين والنشيطات واللي متحمسين لحلقتنا لليوم من أحلى صباح. فاطمة زعابي صباح الخير، نقول مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بمنو؟ بصالح صباح الخير يا صالح، حياك حياك. رفيف مرحبا بك معانا في أحلى الصباح. كلي وفا يا مرحبا الساع وحيا الله للسلطنة الطيبين عيون المها، يا مرحبا بك معانا. الجاسي هلا وسهلا. مريم راشد صباح الخير، نادرة حياك الله معاي في أحلى الصباح. زهور الحوسني اف اي يا مرحبا بأف اي. نقول نقول نقول نقول يلا، شو الشيء اللي دائما تحس عمرك مستعيل فيه خاصة أول الصبح؟ سارونا صباح الخيرات، اللي قال الريوق واللي قال القهوة وشو بعد؟ خلصنا الرياضة كفو، أهم شيء إنك ما قطعت الرياضة. أميرتهم صباح الخير وبالعافية عليك يا رب. حياك الله يا محمد وسيم معانا في أحلى صباح على إمارات اف ام. ابتدينا معاكم إذن أحلى صباح من الحين لين عشر بتوقيت الإمارات، وياكم راشد عتيج ويلا انطلقنا.

حياك الله يا فهد، صباح الخير، مرحبا بك معانا ومستمتعين. أولى أغاني حلقتنا لليوم قاصد جداكم حافي، يا حلوين المشم ولكم ضميري صافي.

0: عيش يومك ببساطة، تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح هو البداية.
1: عند الإشارة،
2: عند الإشارة.
3: آخر أخبار الحركة المرورية من شوارع عاصمتنا الحبيبة أبوظبي مع عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. صباح الخير عبد الرحمن.
4: صباح كلا بالنور والسرور، صباح جميل لك ولجميع مستمعين إذاعة الإمارات الثان، من لهم إن شاء الله يوم جميل يا رب.
3: وياك يا رب العالمين، حياك. شو أصبحت اليوم؟
4: فيما يخص حركة السير حد فصل من كراشد بين الحركة السيابية، أثناء بعض الطرقات تشهد كثافة مركبات لكن أقل بكثير من المعتاد. مركز الكثافة على المقطع مصفح في اتجاه الداخل، كذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وعلى سم مدينة خليفة والسر شيخ زايد في اتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع نسور في اتجاه السم مصفح ومنذ في الساسة النخل في اتجاه المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد في الاتجاهين، بالإضافة إلى شارع الحاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية. هذا كل ما دين حتى أمس ساعة الصباح الأولى من طرقات العاصمة.
3: شكرا لك عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. درب السلام لكم وين ما كنتم، مكملين معاكم في أحلى صباح ولكن بعد لحظات.
5: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكرا وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
6: استمتعوا بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.

0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
1: صيفك على كيف كيف مع أحلى صباح على إمارات FM.

يا الجوكر صباح الخير فالكون حياك الله معانا وحياك الله لا حياك الله معانا جواهر حياك نقول صباح الخير اس اتش كي صباح الخير جميعا يا هلا شكلكم اليوم متحمسين للأسئلة قطرات الندى حياك الله معانا نشاط الخميس مختلف أشوفه نزيد على تيك توك لايف نحن معاكم بالصوت والصورة إمارات اف ام راديو لو حاب تتواصل معي الحين تقدر تضيفنا ونكون معاك أول بأول حياك الله يا خيري صباح الورد يا خيري حياك حياك نقول نقول نقول متحمسين يبون السؤال يبون السؤال يبون السؤال تبون السؤال ولا نسمع أصيل أبو بكر يلا استفتاء كذي سريع جدا نسمع أصيل ولا السؤال سؤال ولا أصيل أصيل ولا السؤال السؤال نسمع جاهزين للسؤال ذيبان يقول السؤال لا لا يبون السؤال السؤال ولا نشغل الأغنية حددوا مريم تقول جاهزين للسؤال حياك الله يا ذيبان الله يسعدك إن شاء الله دائما بالخير والنور والسرور والمحبة والمسرات دائما وأبداً

يلا انتوا طلبتوا واسمعوا السؤال. السؤال يقول متى تحس الخمس دقايق كأنها 50 دقيقة؟ ما تمر خمس دقايق تحس 50 دقيقة. نحن قلنا 50 دقيقة على الأقل، يعني بعض الناس يشوفه 5 ساعات عادي يعني بالنسبة له. فمتى تحس الخمس دقايق في يومك وكأنها 50 دقيقة؟ يلا أتريى مشاركتك على الاسمس 3666 لو كنت في الإمارات على اتصالات ودو، وين ما كنت تتواصل معاي من خلال التيك توك لايف على إمارات FM راديو. على طول على طول يا بطار الدوام، آخر 5 دقائق من الدوام من بسلطان، حياك الله. عين كذلك نفس الإجابة. وقت الانتظار في المستشفى، الله يسلمك إن شاء الله قطرات الندى ويعافيك المريض يا رب العالمين. فاطمة تقول لو كنت تريح حد قال لك 5 دقائق فبالنسبة لها تشوف أن المدة طويلة، بعد آخر 5 دقائق من الدوام. من مريم، نادرة إذا أبى أطلع نتيجة الامتحان، آخر الدقائق من تاريخ 24. تاريخ 24 ليش بالضبط؟ ما أدري، نزول الراتب مثلا. يلا نسمع أصيل وراجعين.

الخمس دقائق في يومك متى تحس كأنها 50 دقيقة ولا 5 ساعات؟ أتريا مشاركتك على التيك توك لايف إمارات اف ام راديو وين ما كنت تسمعنا في هذه اللحظات أو تشاهدنا، ومن خلال الاس ام اس 3666 من داخل الدولة على اتصالات ودو تحاليل المستشفى. ألف سلامة يا رب ار بي اتش. أنا لو حد قال لي عندي موضوع ضروري بس عطني 5 دقائق، هني تحس إنهم 50 دقيقة. الله يعينك، لو ما يفاتحك بالموضوع حتى ما يعطيك رؤوس أقلام علشان تكون في الصورة. فالكون عند التوتر يتوقف الذهن من فالكون. فالكون سعد أو مسك العبدالله، صباح الخير يا مسك الضبيح، حياك الله معانا.

0: لا مرات على طاري الكودات يعني مثلا بيوصل كود معين على التليفون وانت ضروري الحين تدخل الكود هذا، عندك معاملة، عندك شغلة مثلا انت بتخلصها وكذي، فيتأخر عليك المسج. فهني مو بالخمس دقائق، هني الثواني، الثواني تحس انهم ساعات. الخمس دقائق بالنسبة لك متى تشوف انها 50 دقيقة؟ متى تحس ان الخمس دقائق طويلة وطويلة جدا يا ترى خلال اليوم؟ بن مجرن صباح الخير، حياك الله وتريا مشاركتك وكل الاصدقاء.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 53900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. تسوقوا في ريم مول.

0: واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae.
1: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحمد.

دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

11 صباح الخير، هلا وسهلا احمد. شكرا لك يا احمد، ان شاء الله تكون مستمتع ويانا دائما في احلى صباح. جواهر، لو الوالد قال لي تعالي الميلس 5 دقائق، هني ينعاد شريط حياتي، وتحسين الخمس دقائق تحولت لخمسين دقيقة.

أحلى صباح على إمارات اف ام. خلونا إذن معاكم الروح الروح الروح لوين؟ خلونا نتعرف على آخر عناوين صحيفة الاتحاد في هذا الصباح.

رئيس الدولة وملك البحرين تعزيز الاستقرار والأمن لمصلحة شعوب المنطقة. خلال جولة في أحد المراكز التجارية في أبوظبي، رئيس الدولة يلتقي يوسف علي وعدد من العاملين في مجموعة اللولو. رئيس الدولة: واثقون بشبابنا، نعتز بدور الشباب المحوري وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة الوطن. الاستثمار في طاقات الشباب وتمكينهم استثمار في نهضة الأوطان.

في الإمارات الشباب يصنعون المستقبل ويقودون مسيرة التنمية. الإمارات نموذج عالمي رائد في تمكين الشباب وتوفير الخدمات. زايد لأصحاب الهمم تحتفي بتخريج الدفعة الأولى للتمكين الإعلامي. عبد الله الحامد: نهج الإمارات بناء مجتمع شامل تتكافأ فيه الفرص.

عبر برنامج رحلة العطاء المستمرة، التنمية الأسرية تعزز جودة حياة كبار المواطنين. قطارات الاتحاد تحتفي بإرث المطبخ الإماراتي على متن رحلاتها. ينطلق 23 أغسطس على شاطئ فلامينغو. سباق زايد الخيري يعود إلى ريو دي جانيرو في النسخة الثانية. رؤية معرفية تعيد صياغة السردية الوطنية. متحف زايد الوطني 300 ألف عام من تاريخ الإمارات.

0: غرفتك تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XL Home.com على كافة التشكيلات. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
1: عيش يومك ببساطة،
2: تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح
3: هو البداية.

يا مرحبا باللي انضموا لنا في هذه اللحظات من جديد على تيك توك لايف، ونحن ايضا معاكم متواصلين من خلال موجاتنا المختلفه، واللي يحب يتابعنا على تطبيق ستارز بلاي وتحديدا منصه اي دي ام ان مباشره، نحن موجودين هناك اول باول. احلى الصباح مكملين لين 10 بتوقيت الامارات، من الاثنين لين الجمعه. انزين، شو الشيء اللي تعرف انك ما تحتاجه؟ شو الشيء اللي تعرف انك انت ما تحتاجه ولا زال موجود عندك في البيت، بس المشكله صعب صعب صعب بالنسبه لك انك تتخلص منه؟ وعادي يتم عندك سنين وبنين وماخذ مساحه من المكان في البيت، ومع هالشيء صعب انك تتخلص منه. هذا مبلغز. أبى أعرف كل واحد منكم ومن خلال تجاربه الحياتية، شو الشيء اللي تعرف أنك أنت ما تحتاجه ولا زال موجود عندك بس صعب أنك تتخلص منه؟ مرة على طول الملابس من محمد عبد العزيز، أيضا من مريم راشد الملابس. أوكي، وشو بعد؟ اليوم نحن على فكرة بندخل في تفاصيل هالموضوع أكثر وأكثر في أحلى الصباح، بس بداية بغيت أعرف منكم، يمكن عندكم أشياء غريبة عجيبة اليوم اللي أول مرة بنتعرف عليها في أحلى صباح. صالح أيضا يقول أكيد الملابس. كلكم مجمعين على الملابس، بس الملابس زين، دور مني منك تأكد، يمكن في الشغلات غير الملابس لازلت محتفظ بها بس صعب أنك تتخلص منها. شو رأيكم؟ يلا إن شاء الله بتطلع مشاركتك يا فاطمة الزعابي.

0: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.
1: لا المشاركة راحت وايد بعيد الأشخاص. ملعوزينك الأشخاص اللي وياك في حياتك، شو السالفة؟ انزين اليوم السؤال يقول يا ترى شو الشيء اللي موجود عندك في البيت ولا زلت محتفظ فيه من فترة طويلة، يمكن تمتد هذه الفترة لسنوات وسنوات وسنوات، بس من الصعب وانت هالشيء ما تحتاج له، بس من الصعب انك تتخلص منه ومستحيل انك تتخلص منه. الأغلب بتكلم عن الملابس على سبيل المثال. فاطمة تقول نحن ما بنتمسكين بالشيء نفسه، أما بالمرحلة، نحن متمسكين بالمرحلة اللي يمثلها والشخص أو الشعور اللي ذكرنا فيه. تقول عطر خلص من زمان لكن له ذكرى، مثلا أف الصحون والأكواب، شيء يخص مرحلة صعبة تجاوزناها ونحتفظ بهذا الشيء لأنه يذكرنا بقوتنا. محمد عبد العزيز يقول التليفونات، أقدم تليفون عندك من أي سنة؟ يلا خبرني. منكم بعدم يود شهادات المدرسية القديمة، تذاكر السفر من رحلات مرت في حياته، خاصة لو كانت أوائل تذاكر السفر، ويقارنها بتذاكر اليوم على سبيل المثال. من 2004 ما شاء الله، من 22 سنة محمد. في ناس ما يتخلصون من الدلال، من الفنايين، من خلنا نقول مستلزمات المطبخ بشكل عام، حتى لو بيشترون أشياء جديدة. الأنتيكات واحتفظ فيهم علشان المعارض، لكن ما حصلت لي الفرصة، إن شاء الله الفرصة تكون مواتية يا رب العالمين. انزين المواعين من مريم راشد المعلة، إن شاء الله يا مريم. عاد ما يندر المواعين محتفظة فيهم من أي سنة تقريبا. نحن أحيانا ما نخزن الأشياء، نخزن الزمن داخلها. من فاطمة، جهاز كاسيت أو راديو قديم على سبيل المثال، الأشرطة القديمة، سيديهات القديمة، منو بعدم يود الفلوبي ديسكس؟ تحيدون الفلوبي ديسك؟ أيام

ظرف رسالة، حتى لو الرسالة نفسها ضاعت فاطمة، كنت أحتفظ بس يت فترة تخلصت من أغلب الأشياء من جواهر. أيوة، شو السبب؟ شو اللي خلاك تتخلصين إذن من هذه الأشياء اللي محتفظة بها من سنين؟ شكرا يا بي 11، يلا نتريى المشاركة. أيمع الأصداف من سنة 69 الشامسي، أحييك صراحة، صباحك ورد.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
3: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم، والمفاجات ما انتهت بعد. استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمناه.
4: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
5: مصيفين وعلى الهوى وياكم في أحلى صباح مكملين.

استعرضنا معاكم عدد من المشاركات وعرفنا شو الأشياء اللي محتفظ بها بس تحس من الصعب أنك تتخلص منها. زين السؤال في البيت تحديدا، يعني ليش نتمسك بأشياء ما استخدمناها من سنين ومع هذا قرار التخلص منها يكون جدا صعب؟ شو خلي القرار هذا صعب بالنسبة لك؟ شو اللي خليك تتردد؟ خاصة لو كانت ماخذ هالأشياء مساحة من المكان عندك في البيت وانت أساسا ما تستخدم هذه الشغلات. انزين، قرار التخلص منها ليش صعب بالنسبة لك؟ ليش صعب بالنسبة لك؟ لأنها كانت هدايا من ناس غاليين، من أبو عبد الله مثلا، لأن التخلص منها أحيانا يشعرنا وكأننا نتخلص من جزء من الذكرى. فاطمة الزعابي رفعت الجلسة، لا بعدنا ما كملنا، الحين تونا بادين في موضوعنا. أتش أنس صباح الخير، يا هلا وسهلا، عليكم السلام. نفكر أكثر وأكثر وخبروني يا ترى ليش أحيانا تتمسك بأشياء ما استخدمتها من فترة طويلة وما راح تستخدمها أساسا حتى مستقبلا، ويمكن حتى منتهي صلاحية استخدامها والوضع الحالي أساسا ما يستدعي أنك تستخدم الشغلة الفلانية، ومع هذا لازلت محتفظ بهالأغراض وبهالأشياء عندك في البيت بس قرار التخلص منها جدا صعب. صباح الخير يا وسن، يا هلا وسهلا، ونقول حياك الله. الجينات، شو يخص الجينات بالموضوع؟ صباحكم أمن وأمان، حياك الله يا أبو عبد الله معانا في أحلى صباح.

في ناس يحتفظون حتى بأشياء تالفة ويقولون عارف إن ما لها فايدة بس ما يهون علي إني أتخلص من هذا الشيء. شو السبب يا فاطمة؟ ليش الواحد ما يهون علينا يتخلص من بعض الأشياء؟ هل المسألة متعلقة بالذكريات اللي مر بها، أو خلنا نقول الذكريات اللي يستدعيها بمجرد ما يشوف الشيء الفلاني موجود أمامه؟ أبو عبد الله الله يسعدك إن شاء الله دائما، وإن شاء الله دائما تكون مستمتع معانا في أحلى صباح. صالح السيد، ساعة قديمة أهداها لي شخص غالي ما أقدر أفرط فيها لأنها تذكرني فيه. إنزين، إذا تخلصت منها مثلا ما بنتكلم بس عن الساعة، يلا بنتكلم عن شيء ثاني. ساعة بتلبسها بعك ليش تتخلص منها؟ إنزين، إذا وصلتك أي هدايا من الآخرين، يعني هل من الصعب أنك تتخلص منها، خاصة لو

شغلة خلنا نقول منتهية أو تنتهي صلاحية استخدامها. تحس إن هالشيء يأثر أساساً على علاقتك مع الطرف الآخر ولا لا؟ طيب أكيد تختلف الدوافع من شخص لآخر. من أتش أنس فيقول: أقدم نصيحة تخلصوا من تقديس الذكريات، عيشوا اللحظة واعطوها حقها، فكروا بالحاضر وركزوا عليه والمستقبل، الذكرى مجرد ملف انتهى صلاحيته. وأسن التعلق باللحظة اللي صارت فيها هالذكرى، لأن العقل يشوف غرض قديم لكن القلب يشوف قصة، هذا نوع من التعلق. يلا اليوم بنتكلم عن تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع بعد لحظات، وبندخل في تفاصيل وبنكتشف يعني شو السبب الحقيقي اللي يخلي الآخرين يحتفظون بالأشياء من سنين ويصعب عليهم التخلص منها، ويكون الموضوع أو قرار التخلص جدا صعب.

تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر.

0: سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
3: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.

صباح الخير والإحساس والطيبة يا سمو حماد الجابري، الفنان حمد الجابري. صباح الخير، حياك الله معانا في أحلى صباح. نقول مرحبا مرحبا بمتمرد، يقول شو الموضوع اليوم يا الربع؟ اليوم الموضوع طال عمرك، ليش نتمسك بأشياء ما استخدمناها من سنين ومع هذا نحس أن تخلص منها قرار جدا صعب؟ نحتفظ بها في البيت سنين وسنين وسنين وهي لا زالت موجودة، والمشكلة أنك أنت ما تستخدم هذا الشيء تحديدا أو هالأشياء، بس بعدك محتفظ بهذه الأغراض ولأن قرار التخلص منها جدا صعب. يمكن عندك قميص ما لبسته من سنين، جهاز قديم ما يشتغل، كرتون إلكترونيات ما تدري أصلا لأي جهاز، أو هدية موجودة في الدرج من زمان. الغريب أن يوم تشوفها تقول أنا أصلا ما استخدمها، لكن أول ما تفكر تتخلص منها عاد تبدأ تشتغل عندك المفاوضات الداخلية. يمكن أحتاجها في يوم من الأيام، حرام دفعت فيها مبلغ وقدرة، هذه لها ذكرى وبخليها، يعني ما أخذت مساحة كبيرة في المكان. ليش نتمسك إذن بأشياء ما استخدمناها من سنين ومع هذا نحس أن التخلص منها قرار صعب؟ في شيء اسمه تأثير التملك، بمعنى أن الإنسان يميل إلى إعطاء الشيء قيمة أكبر بمجرد ما يصبح هذا الشيء ملكه. يعني نفس القطعة اللي ما كنا مستعدين ندفع فيها مبلغ كبير، لو شفناها في محل قد يصعب الاستغناء عنها لو صارت عندنا وصارت ضمن ملكيتنا. مثلا عندك كوب قديم جدا في البيت، لو شفت اليوم في محل يمكن حتى ما تشتريه بعشر دراهم، لكن لو حد قال لك انزين تخلص منه بتقول لا هذا من زمان عندي، مع انه يمكن حتى ما يسوى، قيمته يمكن ما تسوى عشر دراهم. فقيمة الكوب المادية ما لها معنى او ما لها مكان هني، لكن القيمة قيمة الملكية والتاريخ الشخصي لهذا الكوب. يعني بعض المقتنيات خلونا نقول تتحول إلى ما يشبه زر استدعاء للذاكرة. يعني تذكرة سفر قديمة ما بمجرد ورقة، وهدية بسيطة ما بمجرد قطعة، وهاتف انتهى عمره الافتراضي نقدر نقول قد يكون مرتبط بأول وظيفة، توك متوظف اشتريت هالتليفون، أو رحلة، أو حتى مناسبة مختلفة.

0: عبد الله التميمي صباح الخير. وسن تقول لأن البعض عندهم هوس التجميع، أكيد قايل لنفسه يمكن أحتاجه من رفيف لها ذكرى معينة أو القيمة اللي أنفقتها عليها تكون عالية، ومرات على فكرة القيمة ما تكون جدا كبيرة. الذكريات بكل الأحوال تشقي القلب، سد الباب وارتاح. من جواهر. ترجعك لمدة امتلاكه. من أحمد. وسن الاحتفاظ بها يعطي الشخص إحساس أن ذكرى ما راحت بالكامل، وكأن الشيء صار دليل ملموس على لحظة عاشها.
1: جديد إمارات FM. غلاك كلمات وألحان وغناء حمد الجابري.

جديد إمارات FM غلاك كلمات وإلحان وغناء حمد الجابري.

0: فكرة
1: المؤجل ما يتأجل أكثر. دام النية حاضرة، ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.
2: صيف مليء بالمغامرات في ريم مول، تقدر تدفع 200 درهم وتحصل على جواز المغامرات وتجمع الأختام من خلال التحديات والأنشطة الممتعة والدخول في السحب على الجوائز لين 30 أغسطس. معلومات أكثر تقدرون تتعرفون عليها من خلال الموقع ريم مول.ae.

0: ارتقي إلى مستوى جديد من الفخامة والقوة مع جي أم سي يوكن. استبدل سيارتك الآن واحصل على استرداد نقدي بقيمة 10,000 درهم، بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات وعقد صيانة لمدة 3 سنوات مع المزيد من المزايا الحصرية. قيم سيارتك اليوم واستفد من العرض قبل انتهاء الفترة المحدودة. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
2: أحلى صباح يا هني. إيقاع الصيف على هواك.

كل التوفيق حمد، شكرا على تواصلك معنا، وإن شاء الله مستمتعين في أحلى صباح، مكملين لين 10 بتوقيت إماراتنا الحبيب. عبدالله التميمي صباح الخير، نقول صباح النور دكتورة وردة، أيضا معاي مشاركات عبدالله التريكي، يا صباح الورد يا عبدالله، حياك حياك. اليوم إذن نتكلم عن ليش البعض لازال يحتفظ ببعض الأغراض عنده في البيت وبعض المقتنيات لسنوات وسنوات وأبدا ما يحتاجها ويعتبر قرار التخلص منها جدا صعب. شكرا لك يا ستيف، يعطيك العافية. الأبحاث المتعلقة بعلاقة الإنسان بممتلكاته تشير إلى أن الأشياء قد ترتبط بمفهوم الإنسان عن ذاته وذكرياته مثل ما قلته وهويته، فما تكون قيمتها النفسية مساوية لقيمتها المادية. يمكن أحتاجها في يوم من الأيام، وهذه نقدر نقول إنها من أشهر الجمل اللي موجودة في كل بيت. شاحن جهاز اختفى من السوق، خلنا نقول من 10 سنوات، خله يمكن نحتاج. إنزين تحتاجه في شو؟ إذا أنت أساساً التلفون ما تستخدمه، قوطي فاضي على سبيل المثال، يمكن نحط فيه شيء. إنزين حلو، إعادة تدوير. قطعة ملابس ما لبستها من 2000، خلنا نقول 19، تقول في خاطرك يمكن ترد الموضة. المشكلة إن عقلنا ما يسأل كم احتمال إني أحتاجه فعلا، بس يتخيل موقف مستقبلي واحد تكون فيه القطعة مفيدة، فيقولكم يصبح الاحتفاظ بها كنوع من التأمين ضد الندم عشان ما يندم باكر لو تخلص من هذه القطعة على سبيل المثال. يعني القرار يتحول من هل أستخدم هالشيء إلى شو بيستوي لو تخلصت منه واحتجت عقب. يبى يتفادى الشعور بالندم، أو لأن دفعنا فيها فلوس، وهني تدخل فكرة ثانية وهي تكلفة الغارقة، أنك اشتريت على سبيل المثال جاكيت غالي وما لبسته لسبب من الأسباب، بس بعدكم يودنا إنزين عطى حد يمكن يستفيد منه، لا محتفظ فيه ليش؟ لأنه غالي. زين يمكن غيرك بيستفيد، خليك متعاون يا أخي. يعني بنقول يمكن ما تحب أنك تعير الآخرين ملابسك على سبيل المثال اللي تلبسها دائما، لكن هالشي أنت ما تلبسه ميودنا بس لأنه غالي. بسود حياك الله معانا، أيضا علي صباح الخير لك. أبو حميد يقول قوطي البسكوت حق إبر يده، الله يحفظ لك إياها إن شاء الله يا أبو حميد. هذا هو إعادة التدوير على أصوله. أنا لا أقدس الأشياء لذاتها، ولكن الأثر اللي تركته فيها من جبر خاطر. شكرا لك. يعني مثلا لو خليت القطعة هذه في الكبت لخمس سنوات قدام، يعني هل بيرد لك المبلغ يلي ما يبون يتخلصون من بعض الأشياء الغالية بالنسبة لهم، الغالية بقيمتها المادية وما يستخدمونها وما يبون يتبرعوا بها مثلا، ولا يستفيد منها حد من الأهل ولا من الأصدقاء؟ تتوقع أن بعد 5 سنوات القطعة دامها موجودة في الكبت بيرد لك المبلغ؟ طبعا ما عدا المقتنيات الأخرى كالمجوهرات. لكن نفسيا نشعر أن التخلص من القطعة هو اعتراف بأن الشراء ترى ما كان موفق، كأنك قاعد تقول حق نفسك تراك ما توفقت بشراء القطعة الفلانية خاصة لو كانت غالية، فتحتفظ بها كأن الاحتفاظ راح يبرر هذا المصروف. الهدية نقدر نقول أن أيضا يكون لها وضع مختلف، يعني قد تكون هدية ما تناسبك أبدا لكن تقول في خاطرك كيف أتخلص منها، فلان أهداني إياها، وكأن التخلص من هذا الشيء يعني عدم تقدير الشخص، مع أن الاثنين يكونون مختلفين تماما. يعني تقدر تحتفظ بتقديرك لهذا الشخص والعلاقة والذكرى من دون ما تحتفظ بهذه القطعة إلى الأبد، لو كانت يعني مضايقة المكان وما كنت مستفيد منها، وتشوف أن غيرك من الممكن أن يستفيد منها بشكل أكثر. يلا نرد نسأل السؤال اللي سألناه في البداية، يا ترى شو الشيء اللي تعرف انك ما تحتاج له ولا زال موجود عندك في البيت بس مستحيل انك تتخلص منه، نقدر نقول الى الابد. يلا الى الابد.
عبد الله يقول فنايين القهوة ليداد، هاي ليداد، احنا نتكلم عن شيء قديم.

أعلن مكتب المؤسس عن 7 قيم أساسية كانت حاضرة في حياة ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وهي قيم كان لها دور كبير في بناء دولة الإمارات، ولا زالت لين اليوم مصدر إلهام لنا وللأجيال الجاية. القيم السبعة هي الحكمة والاحترام

وبناء وتنمية الإنسان والعزيمة والاستدامة والوحدة والكرم. هالقيم تختصر لنا جانب كبير من فكر الشيخ زايد ونهجه من إيمانه بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن. أيضا أهمية التكاتف والوحدة والحفاظ على مواردنا للأجيال الجاية وترسيخ نهج العطاء والكرم والتسامح. هاي المبادرة إذن تزامنت مع عام الأسرة في دولة الإمارات، والهدف منها أن هالقيم تنتقل من جيل إلى آخر وتتم حاضرة في بيوتنا وفي مجتمعنا، لأنها جزء أصيل من هويتنا ومن الأسس اللي قامت عليها دولتنا. مكتب المؤسس بل مكتب المؤسس برئاسة معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان يواصل جهوده في الحفاظ على إرث الوالد المؤسس وتوثيق سيرته ونهجه وقيمه من خلال البحث والبرامج التعليمية والثقافية والشراكات المختلفة. ولو بنوقف عند كل قيمة بشكل سريع، فالحكمة كانت في النظرة البعيدة للمستقبل والاحترام في التعايش والتسامح وبناء الإنسان في الاستثمار كذلك بقدراته وتمكينه. أما إذا بنتكلم عن العزيمة فهي الإصرار على تحويل الطموح إلى إنجاز، والاستدامة في الحفاظ على مواردنا، والوحدة في قوة الاتحاد، والتكاتف والكرم في نهج العطاء ومد يد العون للآخرين. قيم تحكي لنا قصة نهج كامل، نهج الشيخ زايد اللي ما زال حاضرة، أو ما زالت هذه القيم حاضرة في مسيرة الإمارات وفي تفاصيل حياتنا لين اليوم.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 53,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
2: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.

0: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.
1: يا تشلا يا موزة نقول صباح الخير، وأيضا عدنا من إمارات حياك الله في أحلى صباح، وكل اللي اختاروا إمارات اف ام في هذه اللحظات علي من سلطنة عمان حياك الله، وأيضا أسعد صباح الخير يا هلا وسهلا، أيضا كي آر صباح الورد. روت مرحبا يا روت حياك الله معانا، حنين حيات ونقول لك صباح الخيرات يا هلا وسهلا وعليكم السلام. سؤال وباكم تجاوبون بكل صراحة لأن هالموضوع بنتكلم عنه بالتفصيل في ساعتنا الأخيرة من أحلى صباح، ولا نسمع هالغنية ونرجع، شو رأيكم؟ بابلو صباح الخير حياك الله معاي في أحلى صباح. نزيل قبل ما ندخل في تفاصيل الموضوع في ساعتنا الجاية، يا ترى لو فجأة اللي كانوا موجودين اسكتوا أول ما دشيت، أول ما دشيت عليهم، هل كانوا فعلا يرمسون عنك ولا لا؟ يجيك هالإحساس أحيانا ولا لا؟ يراودك أغلب الأحيان ولا في بعض الأحيان ولا أساسا ما يجيك هالشعور نهائيا؟ إذن لو دخلت مكان وفجأة اللي موجودين سكتوا أول ما دشيت، هل بالضرورة إنهم كانوا يرمسون عنك ولا لا؟ يلا خبروني بكل صراحة، خذ راحتكم ونسمع معاكم يا ناس أحبة بصوت فهد الكبيسي، وراجعين في أحلى صباح على إمارات FM.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
0: في الصيف خلك دوم رايق، لنا عليك لايك. أحلى صباح.
2: وفي الصيف نحن وياكم في أحلى صباح من 7 لين 10، وياكم راشد عتيج، ومكملين في ساعتنا الأخيرة. سألنا سؤال وقلنا نبى إجابة صريحة، يا ترى لو دخلت مكان وطبعا كانوا قاعدين يتكلمون في موضوع أنت ما استرقت الحديث أساسا وما تعرف عن شو قاعدين يتكلمون، لكن فجأة عم الصمت بمجرد دخولك للمكان، هل بالضرورة أنهم كانوا يتكلمون عنك؟ يراودك الإحساس بنسبة كم بالمية؟ فاطمة مرة تقول أكيد كانوا يحشون، الأسود يقول لا، والله اللي مطرشين ضحكات الظاهر مارين بالتجارب هذه. يعتمد على رقي المجموعة من إميرتس. طنش تعش سيف المحيربي، هالحركة دوم أسويها إذا حد دخل من بين الشباب من الأسود. حنين في الواقع أكيد لا، ولكن في المواقع متأكدة إن في حضوري يسكتون. نحسن الظن فيهم، هذا المطلوب يا فاطمة. أحس يعتمد على الناس من موزة، أو إنهم يغلطون وايد من أحمد. يمكن تكون شخص غير مرغوب فيه داخل المكان حسب نظري من بابلو. لو ياك الإحساس وراودك الإحساس إنه

في احتمالية انهم يتكلمون عنك. هل تفاتحهم بالموضوع وتقول مثلا ليش سكتوا؟ عن شو قاعدين تتكلمون؟ ولا اساسا تدخل تسلم وتقعد وحتى لو دخلوا في سالفة ثانية عادي تكملوا من دون ما تفتكر بالموضوع من الاساس؟ ما لم تعلمه بيقين فلا تجعل الظن حقيقة في قلبك. شكرا لك يا روت. لا تفسر كل سكوت على أنه عنك، يمكن الحديث انتهى في نفس اللحظة اللي دخلت فيه. جواهر إذا أمون عليهم خليهم يكملون. أوكي، الشخص الواثق ما يدخل المكان وهو يراقب وجوه الناس، يدخل وهو مرتاح مع نفسه. من فاطمة.

0: حصري بخطوة بسيطة منك. غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.
1: الإنسان يميل أحياناً أنه يعطي نفسه دور أكبر في تفسير الأحداث المحيطة به. في مفهوم اسمه مفهوم تأثير بقعة الضوء، معناته أن نبالغ أحياناً في تقدير مقدار انتباه الآخرين لنا والمظهرنا وتصرفاتنا. فنحن موجودين في مركز تجربتنا الشخصية طول الوقت، فنشعر من غير قصد أن بعد الآخرين تراهم منتبهين لنا وغالباً ما يكونون مفتكرين، وهذا سبب شعور البعض بأن إذا سكتوا المجموعة اللي كانوا يتكلمون في موضوع معين بمجرد ما دخل عليهم دائماً يكون تفسيره لهذا السكوت أنهم كانوا يتكلمون عنه. لكن اللي صار فعلياً ترى ما بشرط يثبت هذه النتيجة، فالسكوت ترى مرات يكون لعشرات التفسيرات، ويمكن بعد السالفة هذه اللي كانوا يتكلمون عنها انتهت متى بالضبط قبل دخولك. سبحان الله، عاد انت وصلت عند النهاية، فليش مثلاً هالتفسير ما يكون موجود في بالك؟ وليش حطيت في بالك انهم يتكلمون عنك ومن وراك مثلاً؟ زين، يمكن إذا يتكلمون عنك يتكلمون عنك بالخير على سبيل المثال، إن بعض الظن إثم من سمو. أحياناً السكوت المفاجئ يختبر ثقتنا أكثر مما يكشف نوايا الآخرين. فاطمة، طيب أيضاً وين وصلنا في المشاركات؟ نواف طبعاً سؤالنا لكم كان يقول يا ترى يعني هل أنت من النوع، أو خلنا نقول يعني أنت مع مسألة إذا دخلت لمكان ما وكانوا قاعدين يتكلمون في موضوع وفجأة سكتوا وإنهم يتكلمون عنك، أي هالتفسير دائما في بالك؟ وكم نسبة يعني هذا الموضوع، يعني وكم نسبة الظن هذا اللي يراودك في أغلب الأحيان؟ ولا أنت من النوع اللي تجاوزت هالمرحلة وتحط أكثر من عذر لسكوت الأشخاص، خاصة لو دخلت عليهم فجأة؟ 3666 اللي حاب يشاركني من داخل الإمارات على اتصالات دو، وأيضا اللي حاب يتواصل معاي من خلال التيك توك لايف، نحن موجودين على إمارات في أمريد.

0: ارتقي إلى مستوى جديد من الفخامة والقوة مع جي أم سي يوكن. استبدل سيارتك الآن واحصل على استرداد نقدي بقيمة 10,000 درهم، بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات وعقد صيانة لمدة 3 سنوات مع المزيد من المزايا الحصرية. قيم سيارتك اليوم واستفد من العرض قبل انتهاء الفترة المحدودة. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.

أحلى صباح لكم من جديد، ومكملين معاكم في ساعتنا الأخيرة. وطرحنا سؤالنا وقلنا، أو خلنا نقول الفكرة هذه، إن بمجرد دخولك لمكان وكانوا قاعدين يتكلمون في موضوع ما وفجأة سكتوا، فهل بالضرورة إنهم قاعدين يتكلمون عنك؟ كم نسبة إحساسك بهذا الموضوع؟ وكم مرة يراودك؟ هل دائما؟ هل يعتمد يمكن على المجموعة اللي أنت مقبل عليها ولا لا؟ فتكلمنا عن مجموعة من التفسيرات وقلنا ترى ما بشرط أنهم قاعدين يتكلمون عنك، لأن التفسير أو خلنا نقول يمكن السالفة انتهت بمجرد دخولك، يمكن حد من الموجودين لاحظ دخولك يعني فتوقف علشان يسلم عليك، وعقبها خلنا نقول يمكن انقطعت السالفة أو بيدخلون في سالفة جديدة على سبيل المثال. يمكن الموضوع شخصي وما يبون يناقشونه، خاصة لو كنت جديد على المجموعة. يمكن حد منهم نسى شو كان يقول، ويمكن أنهم انتقلوا ببساطة إلى موضوع آخر. أحياناً المجموعة نفسها ما تنتبه أصلاً أن سكوتها تزامن مع دخول هذا الشخص. ترى يمكن مو بس أنت الوحيد، يمكن حتى لو شخص آخر دخل عليهم في نفس اللحظة يكون نفس الموقف هو اللي مار. ترى المسألة ما لها علاقة بالشخص أنا، يعني إن لأن فلان دخل فبضطرني أسكت مثلا. لكن ليش نحس أن الدليل قوي؟ لأن الموقف يحدث أمامنا بطريقة درامية جدا. يعني لو حاولت أنك تعطي هالتفسيرات اللي تكلمنا عنها، لكن مرات يراودك هالإحساس، كانوا يتكلمون دخلت وسكتوا. ففعليا يقولكم أن العقل يحب يكمل القصة ويملأ الفراغ بالمعلومة الناقصة، والمعلومة الناقصة هني أكيد يرمسون عني على طول، عطاك التحليل. وهذه ما بالحقيقة، لكن تفسير نقدر نقول محتمل من بين عدة تفسيرات، وهذا فرق مهم جدا جدا. كل الاحتمالات جواهر تقول موجودة، فأحسن الظن وارتاح. ما بشرط، يمكن هيبة الشخص من سمو مثلا. تحية المدرس، عاد هني شيء مختلف من سمو. الريم تقول ما بشرط. خل مبدأك اللي عنده كلام اللي يقوله لي واللي يقوله من وراي يتم وراي، من فاطمة.

من فان هوم تقدر تربح قيمة إيجار البيت لعام كامل. تسوق الحين في كل معارض فان هوم أو من خلال التطبيق أو المتجر الإلكتروني، والدخول في السحب للحصول على فرصة الفوز بما يصل إلى 100,000 درهم للمساهمة في سداد إيجار البيت أو قيمة تمويلك العقاري لمدة عام كامل. سحب جديد كل أسبوعين، فلا تفوت الفرصة، يمكن تكون الرابح القادم مع بان هوم. تقدر تزور أقرب فرع لفروع بان هوم اليوم أو تتسوق عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني الخاص بهم.

واحدة من الأسباب اللي تخلي البعض يشك في مسألة أن الأشخاص اللي قاعدين يتكلمون في موضوع معين وسكتوا بمجرد ما دخل عليهم يعرف تفاصيل كثيرة خلونا نقول عن نفسه ويستذكر مواقف وأخطاء وكلام سابق جمعه مع الآخرين، فيوم يستوي هالموقف فجأة وكلهم يصخون بمجرد ما يدش يبدأ عادي يشتغل عند الأرشيف السابق. هل قلت شيء أنا في ذاك اليوم؟ يمكن فلان خبرهم عن الموضوع، يمكن يتكلمون عن اللي استوى أمس، وفي ثواني يبدأ الواحد يصنع قصة كاملة مع أن الأشخاص اللي موجودين عادي أنهم يتناقشون في شيء ما له علاقة بموضوعك من الأساس. هلا بالخميس الونيس من الريم، استمتعوا بالخميس وبكل الأيام. من أم طرش لكم مندي من سمو من الصبح، أحلى مندي يقولكم لعيونكم. يومك سعيد دائما وابدا يا روت. راك حياك الله معانا في احلى صباح. ايضا معاي مشاركه من جي، اعتقد كان يسال عن اغنيه كتبت الشوق لمصطفى الربيعي. شكرا يا ريم، ان شاء الله تستمتعين معانا اليوم. لو حاب تتابعنا للختام، يمكن اليوم الموضوع يمسك أنت شخصياً أو تعاني منه، خاصة من خلال تواصلك مع الآخرين. اليوم راح نوجه رسالة في ظرف أبيض لفئة من الناس بنتعرف عليها بعد لحظات.

في ظرف أبيض اليوم رسالتنا لكل شخص عنده وعي كبير بأن علاقته مع الطرف الآخر وإن كانت قريبة ما تعطيه الحق أن يسأله في كل صغيرة وكبيرة. البعض تعود يسمع هالنماذج من الأسئلة في المجالس وفي اللقاءات المختلفة وبين الأهل والأصدقاء، لين ما صارت هذه الأسئلة من البديهيات: متى بتعرس؟ ليش ضعفت؟ ليش متنت؟ كم راتبك؟ ليش ترك دوامك؟ ليش ما عندك عيال؟ شو استوى بينكم؟ ليش ما تكلمون فلان؟ يمكن الشخص اللي قدامك قضى شهور يحاول يتصالح مع موضوع معين، يمكن يكون مر بتجربة ما يحب يشرحها، يمكن يتريى شيء تأخر عليه، يمكن عنده ظرف عائلي، يمكن اتخذ قرار بصعوبة وما عنده طاقة يبرر لكل شخص يقابله. وهني يبين الفرق بين الشخص الفضولي والشخص الواعي. الشخص الواعي ما يعتبر سكوت الطرف الثاني لغز لازم يحله، ما يحاول يسحب الكلام منه بحجة والله أنا أسأل من باب الاهتمام، وكأن الاهتمام يعطيه الحق أنه يدخل في كل التفاصيل. الاهتمام الحقيقي ممكن يكون أنك تقول إن شاء الله أمورك طيبة وتترك له حرية أنه يكمل أو لا، ممكن تستوعب من نبرة صوته أنه ما يبي يتكلم مثلا، من غير ما يحتاج يقول لك والله يا فلان لو سمحت لا تسألني، يعني لا توصل لهذه المرحلة أنه يقول لك يا فلان لا تسألني أو لا تفاتحني في هالموضوع. أجمل شيء في بعض الناس أنهم يفهمون الحدود من دون ما تضطر تشرحها لهم. لكل شخص يسأل بدافع الفضول، اسأل عمرك قبل، هل هالشيء يخصني فعلا؟ هل وجود الجواب عندي راح يغير شيء؟ إذا كانت الإجابة لا، فالأفضل تجنب طرح السؤال، وتذكر أن من الذوق معرفة متى يكون الكلام اهتماما ومتى يكون السكوت احتراماً.

0: ويلا ننسى اللي حصل ونجعل الدنيا أمل نفرح في بكرة سوا. إن شاء الله دائما تكونون مستانسين ومستمتعين معانا في أحلى صباح على إمارات FM. كانت هذه إذن رحلتنا معاكم خلال هذا اليوم. باتر إن شاء الله الموعد يجدد من 7 لين 10 وبنفس التوقيت. خلكم معانا وشكرا لكل من تواصل معانا في حلقتنا لليوم، وإن شاء الله ملتقين على الخير. كنت وياكم راشد عتيج، وكان هذا هو أحلى صباح على إمارات FM.
1: هذا البرنامج برعاية
2: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريمول.ae.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
3: جديد إمارات اف ام. غلاك كلمات وألحان وغناء حمد الجابري.

جديد إمارات اف ام غلاك كلمات وإلحان وغناء حمد الجابري.

0: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
1: يا سارق القلب
0: شو تتريق؟ تابعنا على انستغرام إمارات FM.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: بادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلا أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: تماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف أشوف، عطني رسالة.
5: هاك هاك، هذه والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
5: تقولي كم؟ أقولك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فوراً، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه، وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
5: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
5: هيه، تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
9: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: فخورين بالإمارات.
4: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.

0: صيف غير
1: على إمارات FM.
2: صيف غير
1: غير غير
2: غير
1: صيف غير على إمارات FM.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
2: أوكي. ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
1: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
2: أوكي. من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
1: كليك.
2: أوكي.

0: برعاية 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: فخورين بالإمارات.
2: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.
3: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية. الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: ثبت الموجة ولا تروح بعيد واسمع على إمارات اف ام كل جديد.
1: جديد إمارات اف ام غلاك كلمات والحان وغناء حمد الجابري.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك.
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
4: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-2626، كلمهم.
7: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
8: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشيء البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
7: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
8: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
9: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.
2: حالة الطقس في إمارات الدولة.
3: أبوظبي 40-31، دبي 40-30، الشارجة 40-30، عجمان 40-30، أم القيوين 42-30، راس الخيمة 42-30، الفجيرة 32-31.
4: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات، استفد من خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت أو من خلال مراكز المدينة لتسجيل السفر في الإمارات. تفضل بزيارة airarabia.com.

يقولون حالات الصيف السفر، وإذا محتار وين تسافر لا تحاتي، سافر ويانا في رحلة غنائية منوعة على الأثير اللي تحبه. أثير، إمارات FM.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أطلقت اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد والدليل التعريفي للذكاء الاصطناعي المساعد في خطوة تعزز جاهزية الحكومة الاتحادية لتطبيق مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد من خلال إطار تنفيذي موحد يرسخ حوكمة التنفيذ ويوحد منهجيات العمل ويدعم تسريع تحقيق مستهدفات المشروع. أعلنت شركة AGL للإدارة الائتمانية، وهي شركة رائدة متخصصة في الائتمان المؤسسي، تقدم خدماتها الاستراتيجية وحلولها الاستثمارية للمستثمرين والمقترضين حصولها على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لإمارة أبوظبي، بمزاولة الأنشطة المالية الخاضعة للتنظيم داخل أبوظبي العالمي. تستضيف دبي معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في مركز دبي التجاري العالمي من 1 إلى 3 سبتمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 1900 عارض و1200 من كبار الشخصيات والمتخصصين و150 متحدثا لاستعراض أحدث الابتكارات التي تعيد رسم ملامح قطاع الطاقة. تستعد دبي لاستضافة معرض IPS 2026 من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل، بمشاركة نخبة من المستثمرين والمطورين العقاريين والجهات الحكومية والمؤسسات المالية. ويعد IPS 2026 منصة دولية تجمع أبرز الجهات الفاعلة في القطاع العقاري. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
3: منصور منصور بسرعة وينك؟
4: ها ها خير، شو مستوي؟
3: البورتنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
4: أنا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
3: شو يعني وين الجواز؟
4: ما أدري، كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
3: لا والله، شو يعني كان عندك؟
4: خلاص خلاص، هذا لقيته
3: الحمد لله. يلا يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
4: ليش؟ وين بتصير؟
3: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام،
5: من الاثنين لين الخميس.
3: إمارات اف ام،
5: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
3: ضاع.
5: ضاع. والجواز؟
3: ضاع.
5: والشنطة؟
3: ضاع.
5: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
3: الفريج. يا مرحبا الساع بالناس الرايقة في الفريج وفي سفراتنا اللي ما تخلص من كل بقاع العالم. نركب معاكم لرحلة جديدة، واليوم رحلتنا لدولة يمكن نحس أن نعرفها قبل حتى ما نزورها. نعرف برج إيفل، نعرف باريس، نعرف الشانزليزيه، ونعرف الكرواسون والعطور، ونعرف الأزياء. خلاص عرفت وين أنا سايرة. لكن هل فعلا هذه هي فرنسا؟ لأن فرنسا اللي بنزورها اليوم مختلفة شوي، وانتو تعرفون أنا من الناس اليوم بوديكم رحلة بعلمكم على أشياء يمكن لم يسبق في حياتكم أن انتو سرتوا لها لو زرت فرنسا 3000 مرة. فرنسا فيها مدينة كاملة تقريبا تحت شوارع باريس. ترى ما أدري إذا تذكرون البؤساء وراتاتولي، هي في شوارع تحت الأرض وفيها غابات ارتبط اسمها بالسحر والأساطير، وفيها قصور يقولون إن أشباح تسكنها، وفيها قرى يمكن وكأن الزمن نساها. فأنا أقول لكم اليوم نحن بنزور

شيء مختلف اليوم فرنسا، ولكن على طريقتي وعلى طريقة الناس اللي بس حابة تتمشى في فرنسا وتصور لها سيلفي. لا لا لا لا، فيها شعب حول الجلوس على طاولة الطعام من مجرد وجبة إلى طقس اجتماعي كامل، لدرجة أن الوجبة الفرنسية التقليدية الاحتفالية دخلت في قائمة التراث غير المادي لليونسكو عام 2010. ترى عندهم سوالف وايدة، ونحن عاد يوم نبغي نكشخ نروح ناخذ لنا لفة في مطعم فرنسي، وإذا حتكلمنا قلنا إحنا كنا مطعم فرنسي وأكلنا أكلة فرنسية وحطينا من هالعطر الفرنسي وجربنا هالمكياج الفرنسي. لكن الصدق، هل فعلا فرنسا بهذا الرقي اللي إحنا نعرفه ونعرف بس عنها إنه بالموضة والأزياء وهالسوالف، ولا فرنسا فيها أشياء كثيرة؟ مستعدين إن نعيش هذه التجربة الحلوة، ولا أنت من الناس اللي تحس إن الأوقات صعب عليك تروح فرنسا، ثقيلة عليك، ما تحب اللف في فرنسا؟ أكثر شيء تسوي تمشي على ريولك. فاصل وراجعين.

0: صار علينا إيجارك صار علينا.
1: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم. والمفاجات ما انتهت بعد، استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمناه.
2: من دوله الى دوله ومن قصه الى قصه، نعيش أجواء السفر ونكتشف أسرار العالم في برنامج

من أجمل الأشياء اللي نعرفها عن فرنسا هي الأوركسترا، يعني شعب منذ القدم، وهذه الدولة انبنت على الأوركسترا الراقية في العالم. فترى هم كانوا وايد مشهورين في البلاط الملكي في ذاك الزمان، بأن ما شاء الله موسيقاهم تعتبر من أرقى وأنواع الموسيقى في الدنيا. بما أن فرنسا فيها مدينة كاملة تقريبا تحت شوارع باريس، وغابات ارتبط اسمها بالسحر والأساطير، وقصور يقولون أن أشباح تسكنها، وقرى كأن الزمن نساها، فيها شعب تغير وحط اسمه على التراث الثقافي الغير مادي في اليونسكو. اليوم بروح نتمشى في فرنسا ولكن بصورة مختلفة. فرنسا موجودة في غرب أوروبا، لكن المثير أنها مش أوروبية بس، لأن الجمهورية الفرنسية تمتلك أقاليم ومناطق وراء البحار منتشرة في المحيط الأطلسي والهندي والهادي وأمريكا الجنوبية.

من أغرب المعلومات اللي يعني ممكن نتكلم عنها إن فرنسا والبرازيل تخيلوا بينهم حدود برية. شياب البرازيل حق فرنسا، تخيل إن بينهم حدود برية بسبب غويانا الفرنسية اللي موجودة في أمريكا الجنوبية وهي جزء من الجمهورية الفرنسية. يعني لما نقول فرنسا نحن فعليا نتكلم عن دولة تمتد جغرافيا إلى مناطق بعيدة عن باريس اللي احنا نعرفها ونتمشى تحت ولابسين فورير. فرنسا تاريخيا كانت مركز حق الملوك والثورات والفنون والأدب والموضة والمطبخ. يعني عشان شي كل منطقة فيها تقريبا شخصية مختلفة. في بريتاني بأساطيرها وبحرها، وفي نورماندي بتاريخها، الأليزيس بالقرى اللي يبين كأنها ألمانية فرنسية في الوقت نفسه، بروفانس معروفة بالخزامة والألب بالثلوج والقرى الجبلية، أما باريس فيه مجرد فصل واحد من كتاب كبير اسمه فرنسا. تخيلوا ان نحن نمشي في باريس، فوقنا المقاهي والمتاجر والانوار، وتحتنا عالم مظلم بشكل ما تتخيلونه تحت الارض. هي اسمه كاتاكومبس دي باري، وهي سراديب باريس. في القرن الثمنتعش كانت مقابر باريس تعاني من الزحمة، فقاموا ينقلون الرفات إلى محاجر قديمة تحت الأرض، ومع السنين صارت أجزاء من هذه الأنفاق تضم يعني رفات بشكل قديم جدا من سكان سابقين. فالجزء السياحي المعروف هو جزء محدود من شبكة المحاجر والأنفاق الموجودة تحت المدينة، ترى السواح ذبح يروحون لها دايما. من هني عاد بدت القصص، في مغامرين يسمونهم أحيانا كاتفلس يدخلون أجزاء غير مفتوحة للجمهور ويتجولون في متاهة هالأنفاق. وموجودة قصص شعبية كثيرة عن أشخاص ضاعوا، ممرات سرية ما حد يعرف لها، يمكن حتى الفرنسيين ما يعرفون يحلونها. فتخيلوا أن أنتوا تمشون في باريس وتشترون قهوة وكرواسون، وتحتكم ممرات عمرها مئات السنين. يا ترى هل يك فضول تبغي تجرب وتروح؟ أم أنت من الناس اللي تقول شلي أنا في السوالف تحت الأرض واروح وحالتي حالة؟ لا خاف أنا. قولوا لي اللي تسمعوني مرات فأم، منو فيكم يحب يجرب مثل هذه التجارب، وإنه ممكن في يوم من الأيام إن نفسك تقول لك إيش رايك لو أنت تروح الأنفاق اللي تحت الأرض؟ هل مستعد تسويها ولا مستحيل أنك تسويها؟ عندك القدرة ولا ما عندك؟ على آت إمارات اف ام راديو، عبر التيك توك، ومن خلال أرقام التواصل على 655-12-12 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971-655-1234. هل مستعد تمشي في هذه الأنفاق اللي تحت الأرض في باريس وتجرب وتشوف أشياء يمكن ما مرت عليك قبل؟ فاصل وراجعين.

0: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
1: استمتعوا بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 من أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.

حياكم الله الموجودين معانا من خلال التيك توك. نحن الحين في فرنسا. تخيلوا معاي، انت في فرنسا لكن مو فرنسا باريس والأنوار والمقاهي الحلوة. أبغي أرجع وياكم لين قبل 260 سنة، إلى تحديداً سنة 1764، تحديداً لمنطقة جبلية معزولة اسمها جيفودان. هذه جيفودان موجودة في جنوب فرنسا، هي منطقة اليوم تقع ضمن إقليم لوزير. هني بدت قصة خلت قرى كاملة تقفل أبوابها قبل غروب الشمس. القصة بدت بحرمة كانت ترعى الماشية، وفجأة طلع قدامها حيوان غريب وصفته بأنه أكبر من الذيب المعتاد. جسمه قوي، صدر عريض، شعره مايل للأحمر، وعلى ظهره علامات داكنة وذيلة طويل. حاول الحيوان مهاجمة هذه الحرمة المسكينة، لكن الأبقار تجمعوا حولها ودافعوا عنها فنجت. يمكن لو انتهت القصة هني كانوا بيقولون ذيب يعان وخلصنا، لكن بعد فترة قصيرة ما بوايد بعيد، تحديدا في 1764 ميلادي، انقتلت فتاة صغيرة اسمها جان بوليه. وبعدها بدت الهجمات تتكرر، مرة حرمة، مرة طفل، مرة راعي ماشية. شو السالفة؟ منو اللي قاعد يخلص على أهل القرية؟ والشيء اللي زاد الرعب ان اغلب الضحايا كانوا من الحريم واليهال، وكثير من الروايات قالوا ان الحيوان يهاجم منطقة الراس والرقبة بطريقة وايد شرسة، هجمته هجمة اسد. ومن هني الناس ما قاموا يسمونه الذيب، صار اسمه لابيت دو جيفودان، يعني وحش جيفودان. انتشر الخبر في فرنسا وبدت الأوصاف تصير أغرب. تعرفون الأوادم لازم يزيدون بهارات على كل ما القصة توصل للمنطقة اللي عقب. ناس قالوا ذيب ضخم، وناس قالوا لا لا لا مو بذيب، هذا حيوان يتحرك بطريقة مختلفة، الفك كبير، شكله مخيف. وبعض الشهود أقسموا إن شكله ما يشبه لا ذيب ولا حتى نمر. الأغرب أنه كانوا يطلعون لصيدة بس ما يلقونه.

واحد اسمه فرانسوا أنطوان، هذا يسمونه حامل بندقية الملك. في شهر 9 1765 كان يذبح هذا فرانسوا ذيب ضخم كبير، احتفلوا وقالوا انتهى الكابوس، قتلنا وحش جيفودان. لكن المفاجأة عقب ما سوى بارتي واستانسه والملك استانس وقال هوري، رجعت الهجمات مرة ثانية من جديد. هني بدأ السؤال الحقيقي، إذا كان الوحش انقتل على يد فرانسوا هذا اللي كاشخ، هاي منو اللي قاعد يقتل الأوادم الحين؟ بدأت الخرافات تنتشر، البعض قال إنه هذا مستأذب، يعني إنسان عض ذيب فوصار ذيب تقريبا شيء، والبعض اعتقد إنه هو مخلوق شيطاني عاد يوم قبل وايد يحبون هالأكشنات، وناس قالوا أكيد وحش وحش وحش من الغابة. استمر الرعب لين 1767، طلع ريال محلي اسمه جان شاستيل في حملة صيد، كان يقوم يذبح حيوان، ومن بعدها وقفت الهجمات اللي صارت حق الوحش هذا. وهني نولدت أسطورة ثانية يقولون إن شاستيل قتل هالوحش برصاصة فضية مباركة، مباركين عرسالة اثنين سامسو. لكن هذه الجزئية تحديدا من الأشياء اللي دخلت الأسطورة بعدين، وما في دليل تاريخي قوي يثبت أن الرصاصة هاي الفضية هي اللي ذبحت الوحش. لكن الحقيقة اللي بقت هي غرابة الأسطورة نفسها. لليوم ما في اتفاق قاطع على شو هالوحش، وحش جيفودان ولا التفسير إذا كان ذيب ولا ذئاب وايدة اللي اعتادت أن تهاجم البشر. لكن في نظريات أقل قبول تقول أنه هو حيوان غريب يابوه من خارج فرنسا، هجنوا ما بين ذيب وكلب وانتو بكرامة، فصار هذا الوحش الكاسر. لو كنتوا تعيشون في جيفودان عام 1765 وسمعتوا أن الوحش انقتل وبعد أسابيع طلع لكم ضحية جديدة معناته ما مات، هل راح تصدقون أنه مجرد ذيب ولا بتقولون في قصة عظيمة؟ منو منكم من يؤمن بهذه القصص الخيالية؟ ومنو يشوف أنه فعلا أيام قبل كان يحق لهم أنه يعني يتكلمون عن الأساطير؟ يعني منطقيا ترى قبل لا تلفزيون لا راديو 1700 ما عندهم إلا هالبلاط ولا يمعة وقاعدين ويسولفون واحد يقص على الثاني. فأنا أقول إن كانت من هواياتهم إنهم ينقلون البعض مثل هذه الأخبار. لو كنت في العصر هذا كنت بتصدق ولا بتسوي عمرك إنك أنت يعني وايد أذكى من هالشيء؟ 6551212 من داخل الدولة، جد سمعتوا عن وحش جيفودان ولا هذه أول مرة تسمعونه؟

0: محطتنا اليوم
1: على السادة المسافرين التوجه إلى بوابة جي 9.
0: دولة جديدة ومغامرة جديدة ورحلة جديدة مع برنامج الفريج.

0: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
1: تخيلوا قصر فرنسي ضخم، ممراته حجرية، أبراجه قديمة، وفي الليل ما تسمعون إلا صوت خطواتكم. نحن في شاتو دوفيوز، هذا الاسم ظل مرتبط بالقصر لأكثر من 4 قرون. لوسي، منو هي لوسي؟ شو السالفة؟ حسب الرواية المتوارثة هالقصة ترجع لين قبل 1565 ميلادي. كانت لوسي يحليلها بنية صغيرونة شابة، شزينها شحلاتها، حاطة شرايط، حليوة، عمرها 18 سنة. كانت تشتغل خادمة في القصر، ويقولون إن سيد القصر في ذاك الوقت إنه عجب فيها ويبغى يتزوجها. كان تبدأ المأساة. تقول الأسطورة إن زوجته اللي موجودة عرفت إنه هو راح يطلقها ويتزوج لوسي. شو؟ أنا الملكة، أنا برنسس، ما في مثلي، كوين دنيا، ياخذ علي واحدة تشتغل في القصر؟ كلا وفلا. كان تكتشف الاهتمام وبدت الغيرة تسيطر عليها. قالت أنا بخسر كل شيء الحين، لا مال لا جاه لا كذا، ما في. الأخت المسكينة راحت فيها. كان تقوم شو تسوي؟ قررت انها تنتقم من هالبنت. تقول الرواية الاشهر انها امرت بحبس لوسي في مكان مغلق داخل ابراج القصر. لوسي ما انقتلت بسيف ولا تسممت. حسب الاسطورة إنه تم سجنها في علية القصر مسكينة لي ما ماتت، ما عطوها أكل، لا كرواسون لا كابتشينو، ما عطوها ولا شيء. انتهت حياة لوسي وعلية. كان تبدأ حكاية شبحها. مرت سنين وبدت الروايات تقول إن في بنية تطلع داخل القصر وتتحرك بالقرب من أجزاء معينة منه. أحياناً يسمونها لادام بلانش، يعني السيدة البيضاء. لكن الغريب في قصة لوسي إن الحكاية ما بقت أسطورة قديمة،

0: في القرن العشرين كان مالك القصر مقتنع بأنها موجودة، وكان يتكلم عنها وأنها مش مجرد شخصية في الماضي، لكن يعرف أنها موجودة داخل القصر. لما هو شرى القصر وانتقلت الملكية له، يقول كنت أشوفها. عام 1984 هني القصة بدت أقرب. دخل فريق اسمه فرانس انتر للقصر بقيادة صحفي، أوكي؟ جان إيف اسمه، ومعاهم سوالف وسيطة، أشياء خارقة يبون يكتشفون يعني، وحطوا معدات وميكروفونات وكاميرات، وأنا يبون يصيدون لوسي. الهدف إنه يقضون الليل في القصر علشان يتشكون لوسي. الليلة الأولى ما صار شيء، لكن قرروا إنه يتمون ويباتون ليلة ثانية، لين 8 ليالي، 9 ليالي، 10 ليالي، لين ما صار اللي صار. وأثناء الانتظار قال عدد من الموجودين إنه شافوا ضوء. هذا الضوء بدأ ينتقل من مكان للثاني، وحسوا بتجربة غريبة، ولكن ما كان مثبت إن شبح موجود. بعدين صار شيء أكثر إثارة بالنسبة لهم، اللي هو في اللحظة اللي اختفى فيها الضوء، التقطت أجهزة الصوت تشويش وصوت حد يصفر، والتسجيل ما اختفى. أرسلوا الصوت للتحليل في القسم التقني في راديو فرانس، وقالوا سبب الصوت ظل غير معروف لين هالوقت. منو كان يصفر في قاعة القصر؟ يعني نحن هني ما نقول إن المختبر قال هذا صوت شبح، لا، لكن أيضا ما عندهم أكيد من وين يها الصوت. بعد سنة في 1985 جت قصة لوسي في التلفزيون الفرنسي من جديد. كان يروح فريق تلفزيوني للقصر ويابوا معاهم أشخاص عشان يجرون قياسات وتجارب أثناء الليل. حطوا المعدات ومرت الليلة، هذه المرة لوسي ما طلعت. والشيء المضحك أن صاحب القصر تم يعلق عليهم يقول أشباحي مثل عمال السباكة، أحياناً يون وأحياناً لا. وهني إذا كانت لوسي مجرد قصة اخترعها الناس قبل مئات السنين، فشو اللي شافوا اللوادم سنة 1984؟ شو هالضوء اللي خطف؟ شو هالصوت؟ ومنو يصفر؟ ممكن تكون كل هذه الأشياء تفسيرات طبيعية ما في حد يكتشفها، لكن مؤكد أن قصة لوسي طلعت من حدود الأسطورة الشعبية ودخلت لين الإذاعة والتلفزيون الفرنسي وصارت أشكرة. بعد أكثر من 450 سنة ما عندنا دليل علمي على قصة لوسي، بس الناس ذبحة يروحون شاتو دي فويس عشان بس يناموا ليلة واحدة داخل القصر ويجربون عدم وحظهم إذا رضى هذا الشخص.
1: الساعة الآن 2 ظهراً في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. ندد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعمليات جرف وتدمير، وقال إن إسرائيل تنفذها بشكل ممنهج في جنوب لبنان، وقال إن استهداف المنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية لا يمكن تبريره بذريعة وجود منشآت عسكرية، محذرا من أن هذه العمليات تؤدي إلى تهجير السكان ومنعهم من العودة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، واصفا الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية بأنه جدار فولاذي، وقال أن طهران عاجزة عن مواجهته. في المقابل تؤكد إيران أنها تسيطر على المضيق وتتمسك بخططها لفرض رسوم على العبور في استمرار للتباين بين الجانبين في شأن واقع السيطرة على أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أمس تغيير مسار 59 سفينة تجارية منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. أكد الرئيس الأوكراني أن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ البالستية الروسية. ختام الموجز قدمته لكم أمير البلوشي.
4: إيجارك صار علينا.
5: إيه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم أقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
6: فخوري.

0: التوجه إلى بوابة جي 9.
1: دولة جديدة ومغامرة جديدة ورحلة جديدة مع برنامج الفريج.

أعتقد الناس اللي حابة تعيش هذه التجارب الجميلة اللي تخص خلونا نقول فرنسا أو قصص فرنسا، دائما لما نروح لهذه القصص أو نتكلم عن فرنسا تحديدا، فمعناته إحنا نتكلم عن الحب وعن الشغف وعن الملوكية وعن الفرسان وعن الأمراء وغيرها من هذه الأشياء اللي حصلت في البلاط الملكي الفرنسي في قديم الزمان. ومنذ الأزل كانت القصور هي سيدة المكان. خلوني أخذكم إلى قرية صغيرة جدا جنوب شرق فرنسا، اسمها أوتغيف. ما فيها ملوك هني ولا عائلة ارستقراطية ولا مهندس معماري مشهور. بطل قصتنا اليوم هو ريال بسيط وايد، هذا الريال اسمه جوزيف فرديناند شوفال. يا زينة جوزيف وعلي علي، شكله قاعد بينه وبين نفسه قال خل أسوي لي شغلة حلوة. كان هو ساعي بريد ريفي، كان كل يوم يحمل رسائل ويمشي بين القرى الفرنسية عشرات الكيلومترات على قدميه. فجأة قام تعثر بحجر، شيء عادي، ما عادي، قدامه صخرة وبغي يطيح يعني تعرتب وطاح تخرطف، لكن هالحجر غير حياته كلها. شوفال انحنى، رفع الحجر من الأرض ولفت نظر أن شكل الحجر وايد غريب، قال بحتفظ فيه، حطه بمخبة وكمل. في اليوم التالي وهو راجع لنفس المكان كان يلقى أحجار ثانية غريبة وشكلها حلو، كان يقول في نفسه خل أسوي فكرة ممكن تتحول بعدين إلى واحدة من أغرب المباني في فرنسا، إذا كانت الطبيعة تقدر تصنع النحت، أنا شوفال بصنع العمارة. كان وقتها عمره 43 سنة، وقال كبرت بالعمر ما أقدر أسوي شيء، وبدأ نجاحه من عمر 43. ومن ذلك اليوم بدأ الجنون الجميل. أثناء توزيع البريد، يعني ما ودر وظيفته، كان يشوف حجر يعجبه ياخذه، يشوف حجر ثاني هو قاعد يوصل البريد ياخذه، وتم يجمع أحجار. في البداية كان يحمل الأحجار في جيوبه، بعدين احتاج حق سلة، بعدها صار محتاج عربة علشان يحط فيها الصخر لأنه قاعد يحصل وايد. فتخيلوا أن الريال يمشي باليوم 30 كيلو متر أو أكثر عشان يوزع البريد، وبنفس الوقت يجمع الحجارة ويرجع حق بيته. بدل ما يرتاح كان يبني، ما عنده شهادة هندسة ولا عنده مخططات حق قصر ملكي ولا جيش من العمال، كان عنده شيء واحد، صورة في مخه. وبدأ القصر يرتفع حجر فوق حجر، لكن لما تشوفون نتيجة السؤال بيكون من وين لسع البريد الريفي أنه يتخيل هالشيء، لأن القصر ما يشبه فرنسا أبدا. في مكان واحد راح تلقون شيء كأنه معبد، معبد مصري، معبد قديم أو قلعة مثلا من العصور الوسطى، ولا شاليه سويسري، ولا كهف، ولا أبراج، ما تعرفون شو هذا اللي بناه. وبنى أثناء البناء سوى حيوانات منحوتة، دببة، غزلان، طيور، فيلة، أخطبوط، مخلوقات أسطورية كلها طالعة من هالقصر. زي من وين شافها؟ جزء كبير من عالمه كان يي من البريد نفسه، المجلات اللي توصل له والصور والبطاقات البريدية، كان كل ما يشوف شيء يدخل في راسه، يتم يعشش في راسه، شو هذا الحيوان، هذا الدب، شو هذا أخطبوط، هاي شو الصورة هاي الجميلة، فيتم يخزن في مخه. خلى العالم كله يجي في مكان واحد. الريال يمكن ما كان يقدر يسافر هذه الأماكن كلها، لكن مرت 10 سنين، بعدين 20 سنة، و30، والناس في القرية يشوفون ساعي البريد الشيبة للحين يجمع حجر، لين عام 1912،
وقف شوفال قدام قصره، كان عمره 77 سنة، وقال: انتهيت 33 سنة من العمل يبني بروحه. وسجل على المبنى أرقام ما تتصدق: 10,000 يوم، 93,000 ساعة، 33 سنة من المعاناة والعمل. وبعدين كتب تحدي: من هو أكثر عنادا مني فليبدأ يشتغل. والأغرب أن القصر هذا اللي أنضى عمره يبنيه ما كان قصر أصلا صالح حق أنه ينسكن،

أنه ما بنى عشان يعيش في ملك، لكن هو بنى فقط علشان في خاطره يشوف شكل في خياله مبناي. ولكن القصة ما انتهت بعد ما انهى القصر هذا. كان عنده حلم أخير أنه يوم يموت كان يبغي يندفن داخل هذا القصر، لكن للأسف القوانين في فرنسا ما سمحت أن يخلون القصر قبره. فشو سوى؟ استسلم؟ لا، الريال أمضى 33 سنة وهو يجمع صخر. قال عيل تدرون شلون؟ أنا ببني لي قبر بنفسي. وخذ العربة اللي كان يجمع فيها الصخر وراح لمقبرة القرية، وتم 8 سنين يبني قبر غريب عجيب مزخرف، وسماه اسم جدا عجيب اللي هو قبر الصمت والراحة التي لا تنتهي. كملاه وكان في عمر 86 سنة، توفى في 1924 واندفن في هذا القبر اللي صنع بإيده. أما القصر يعتبرونه عمل رجل غريب الأطوار، فصارت المفارقة بعد موته سنة 69 صنفته فرنسا معلم تاريخي. كان وزير الثقافة يشوف فيه نموذج استثنائي للفن الفطري في العمارة. يعني هالريال ما كان مهندس، فترك مبنى صارت الدولة الفرنسية نفسها تحميه. لكن في تفصيل حزين في حياة شوفال، في السنة نفسها اللي لقى فيها الصخرة اللي بدأ منها القصر انولدت بنته أليس. كبرت أليس، كان قصر أبوها يكبر وياها، لكنها ماتت لما كان عمرها 15 سنة. فكتب والدها على قبر العائلة: أليس التي نأسف عليها بمرارة. يمكن لهذا السبب لما تشوفون القصر اليوم تشوفون عمل معماري غريب. 33 سنة حياة إنسان كانت مجمدة بس يعبي ويجمع. فعشان شي أنا دايما أقول أن الإرادة تخلي أشياء مستحيلة تصير. حلم في بالك على بالك أنت ما تقدر تحققه، ممكن الله يحط في طريقك شيء يحقق لك إياه. أمل معين تعتقد أنه بعيد ولكن رب العالمين يقربه، وغيره وغيره الكثير قد يخلد اسمك على مر العصور. مثل هذا شوفال اللي كان ساعي بريد، الناس ما يدرون عنه، يعرفون بس يوصل مكاتب وذات ست. فهل أنت من الناس اللي إذا حطيت في راسك شيء تسويه، ولا أنت بسرعة تستسلم وتقول استسلم لوجود المجتمع، استسلم لوجود كلام الناس، استسلم لأن ما بحد يتكلم عني، استسلم لأن أحس أنه هدك وعوار راس، ولا أنت إنسان عنيد اللي في راسك بتسوي؟ خبروني. حياك الله يا أبو محمد، مرحبا الساع. ومن دخل في هذه اللحظات حياكم الله. مستر يقول أكيد أسوي. في ناس وايد في مخهم أشياء لكن ما يسوون، يحط في بالنا لا شالله كالفني عوار راس، أو بعد ما يسوي يبدأ يندم ويستسلم ويحط في بالنا والله حق شو أعور راسي، ليش أخلي الناس ترمس، وليش أخلي حد يعاديني، وكأن هذه الحياة حياته هي ملك للآخرين مش له. مرحبا الساع باللي دخلوا في هذه اللحظات. قولوا لي لو في خاطرك شيء أو في بالك شيء في مخك الطبقة، ولا أنت من الناس اللي تستسلم بسبب الأشياء اللي حولك اللي ممكن تأثر عليك. أبا رايكم على الموجة الصح، وأبا أشوف على تيك توك على آت إمارات اف ام راديو تقولوا لي فعلا تقدرون ولا ما تقدرون، وشو الأشياء اللي كانت مستحيلة وما تتخيلونها في يوم من الأيام انكم تسوونها بس سويتوها، بس بدون الدفاع لابد من خطوات ثابتة ومدروسة. صحيح يا مستر، حلو انك انت تكون في خطوات ثابتة، بس هادير بالك ترى بسرعة يفلت منك الشيء، يعني الحق ما تلحق صح. مثلا حياكم الله اللي دخلوا الآن على 600-55-12-12 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00-971-600-55-12-34.

أول شيء للناس اللي يفكرون أن الكرواسون فرنسي، لا الكرواسون مش فرنسي. الكرواسون تعتبر معجنات نمساوية مش فرنسية، كانت في النمسا، كبفر اسمها، وبعدين فجأة بعد قرون وايد. القصة هذه المشهورة اللي تقول إن في خبازين اثنين في فيينا سمعوا إن في يعني جيش معين يحفرون تحت المدينة أثناء حصار عام 1683. فش اللي صار؟ أبلغوا الجيش، وبعد ما انتصروا كان يصنعون خبز على شكل هلال عشان يأكلون رمزهم. هذا اللي صار فعلا من المخبوزات على الطريقة الفينية، واللي وصلت وانتشرت في باريس. بعدين الباريسيين قاموا طوروها وطوروا العيين واستخدموا الزبدة وطوروها بطريقة وايد حلوة، وصار أشهر ريوق في الدنيا. في شيء اسمه هي حلوة انقال انها ولدت من غلطة، شو هي؟ تارتاتين. راح نروح لآخر القرن التاسع عشر، تحديدا في لاموت بيرفون. كان في اختين ستيفاني وكارولين يديرون فندق، وتقول اشهر رواية ان ستيفاني كانت تحضر تارت التفاح، لكن قامت غلطت وحطت تفاح وزبدة وشكر بطريقة خلت التفاح ينطبخ ويتكرمل أكثر من لازم. بدلا تعقه قامت حطت فوقه عين، كانت دخل الفرن، قالت بعد هي خربانة خلا شوف شي يصير. ولما انتهت قامت قلبت الكيكة، كان تطلع قدامها حلوة مقلوبة تفاح مكرمل فوق وعين تحت، كان يصير اسمها تارتتان. لكن لازم تعرفون ان تفاصيل الغلطة نفسها صارت جزء من الاسطورة. التارت ارتبط بفندق الاخوات هذولا، وكيف انولدت الوصفة؟ فهذه اختراعات كانت بسبة تخريب الطبخة. والشوربة اللي هابين فيها والمطاعم الفايف ستار والناس الكشخة 24 ساعة يشربونها، اللي هي شوربة البصل، تدرون ان سوب النيون هي اصلا اكلة فقارة، بصل ومرق وخبز وجبن. اليوم ممكن تطلبونها في اي مطعم فرنسي راقي، لكن البصل كان يعني غذاء بسيط حق الفقارة والمساكين. وفي باريس ارتبطت هذه شوربة البصل خصوصا في منطقة السوق القديم ليال. العمال والتجار كانوا يشتغلون خلال الليل لين الصبح، وكانت الشوربة الحارة وجبة مناسبة أثناء العمل لأنه كان وايد برد. كان يصير يعني ارتبطت بلقب السوق. تخيلوا باريس قبل أكثر من 100 سنة الساعة 4 الفجر عمال السوق يخلصون من حمل الصناديق، الجو وايد بارد، قدامهم شوربة بصل حارة وفوقها خبز وجبن ذايب. واليوم تعتبر من كلاسيكيات المطبخ الفرنسي. أما الباجيت والخبزة المشهورة الواو، ليش الخبزة طويلة؟ يقولون أن نابليون بونابارت طلب يتنصنع له خبزة بشكل طويل عشان يقدرون جنوده يحطونها داخل ملابسهم أثناء التنقل من إلى، لكن ما عليها تاريخ. أكيد أن هالكلام صار من نابليون يعني، والعهد على الراوي. وفي رواية ثانية تقول أن عمال مترو باريس كانوا يشيلون سكاكين عشان يقطعون الخبز، فانصنعت خبزة يقدرون يكسرونها بدال لا يستخدمون سكاكين، لأن هذا أمر مرفوض. طبعاً اتطورت الباجيت في فرنسا، وبدينا نشوفها اليوم بطريقة راقية، وتعتبر من التراث الثقافي الغير المادي لليونسكو، واندرج الباجيت في هذه المنظمة، منظمة اليونسكو عام 2022. طبعاً
انشهرت المطاعم الفرنسية اللي عندنا في البلاد بسالفة ان نحن ناكل حلزونات الصغار في المطاعم الفرنسية، وما اعتقد اي حد يسمع ما جرب سالفة الحلزون. فالحلزون هذا اسكارجو موجود في كل المطاعم الأوروبية من ايام العصور القديمة. حلزون يقدمونه مع زبدة وثوم وبقدونس، بس ما يحطون شيء ثاني. وفي قصة شهيرة مرتبطة بدبلوماسي فرنسي اسمه تاليغان، وكان في شيف وايد مشهور اسمه كغيم، والحلزون تقدمه للضيوف المهمين بهالطريقة كان يصير أكثر شيء مشهور، وبس الهاي هاي وهم اللي يأكلونه. لكن التفاصيل تختلف، ويقولون أنه في ناس وايد تخاف منه ومستحيل تجرب صوب الحلزون الفرنسي ويأكلونه. شو من الوجبات اللذيذة اللي أنت تحب أنك أنت تأكلها في المطبخ الفرنسي؟ في ناس يحبون يأكلون الأسماك، وفي ناس غيرها ممكن يحبون الحلويات. أنت شو تحب يلي تسمع إمارات FM من المطبخ الفرنسي واللي فعلا فعلا تحس أنه why not أبا أجرب هذه الأكلات، ولما جربتها حبيتها وايد، وحس أنه من أفضل الأشياء اللي مرت علي. أنا بصراحة عندهم أكل وايد لذيذ، وهم شهيرين وايد في سالفة الصوصات، فأكلهم حلو.

0: استمتعوا بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 من أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.
1: السفر متعة ومع الفريج المتعة أكبر. كل يوم دولة جديدة وثقافة جديدة ومغامرة جديدة. خلكم ويانا.
2: الفريج هومز راس يطلق تخفيضات شاملة على جميع أقسام المتجر بخصومات تتراوح ما بين 30 لين 80%. هذا الكلام صحيح، التخفيضات الكبرى في هومز آر أس تمنحكم خصومات من 30 لين 80% على جميع أنحاء المتجر. نتكلم عن السرة وعن الأرائك وأطقم غرف الطعام والإكسسوارات وكل ما تحتاجونه لديكور.

عبر المنزل مع توفيرات حقيقية على مختلف المنتجات. لا تفوتون هذه الفرصة، توجهوا إلى أقرب فرع لهومز آر أس.

خلونا نروح معاكم لرعب حقيقي. دايما لو تتذكرون تحطون في بالكم أن باريس أو فرنسا بشكل عام مرت بأشياء غريبة وعجيبة، وكانت من أكثر الأشياء غرابة موضوع أن والله فيها جرائم، فيها أمور ممكن كانت يعني غريبة بسبب الفقر الزائد، بسبب أشياء وايدة.

أحس أن كانوا الناس مش متعلمين وايد، وكانت الطبقية هي اللي قاضية على البلد. عشان شي كان في ناس وايد يعني يحسون أن والله من الأشخاص اللي ليش أنا ممكن أفكر في أن هذه المنطقة عاشت صراعات كثيرة، هل بسبب التعليم، بسبب زيادة الفقر، ولا شو بالضبط؟ تخيلوا باريس، لكن مو باريس برج إيفل ومقاهي الكرواسون، عام 1944 فرنسا وقتها كانت تحت الاحتلال الألماني، والناس يعيشون في خوف، وفي أحد أرقى أحياء باريس كان في منزل كبير، كان اسمه غولسيوغ. في هالبيت كان يعيش طبيب فرنسي اسمه دكتور مارسيل بيتيو، طبيب وايد معروف، كان يستقبل المرضى ويتعامل مع الناس بصورة طبيعية، ولا وادم يحبونه. لكن في يوم من الأيام بدأ الجيران يلاحظون شيء غريب، كانت في روائح قوية تطلع من بيته، بعدين بدأ يطلع دخان كثيف من المدخنة اللي في البيت. أحد الجيران ما ارتاح حق الموضوع، قام قال ألو هذا ملقوف، فدق على الشرطة قال بليز تعالوا شوفوا شو السالفة. وصلوا رجال الأطفاء والشرطة للبيت، لكن الدكتور بيتيو ما كان موجود، درعموا وكسروا الباب ودشوا البيت. في البداية بدأ المكان كأي منزل باريسي قديم، غرف وبواب ممرات، أكيد حاط له والبيبر لازم مليان خضرة، لين وصلوا لجزء من البيت خلى القضية تتحول من بلاغ حريق إلى واحدة من أشهر القضايا الجنائية في تاريخ فرنسا. اكتشفوا أن هذا البيت يخفي غرف مجهزة بطريقة غير طبيعية، ومقتنيات ووثائق ترجع حق وايد أشخاص. كان يبدأ السؤال، منو هاللوادم هذولا؟ كيف وصلت أغراضهم بيت الطبيب؟ بدأت الشرطة تربط الخيوط. خلال طبعا الاحتلال في ذاك الزمان والحرب العالمية الثانية ومن هالكلام، كان في أشخاص في باريس يدورون بيأس عن طريقة إنه يطلعون من فرنسا، لأن كانوا خايفين من إنه يعتقلونهم وشي أيام الحرب العالمية. هني ظهر اسم غامض اسمه دكتور أوجين، قالوا للناس إنه في شبكة سرية أو إنه واحد يعني متفق معاهم يقدر يطلعهم المنطقة بشكل آمن، لازم بس يعطونا فلوس ويعطونا ممتلكاتهم المهمة وبعدين يروحون نقطة اللقاء. لكن المفاجأة أن الشرطة بدأت تشك بدكتور أوجين مو بواحد ثاني، كان بيتيو هذا الدكتور اللي دشوا بيته ودرعموا بيته، ترى هو نفسه كان يعطي الناس أمل بأنهم راح يبدون حياة جديدة وبعيد عن الحرب، وانتو شم قاعدكم في فرنسا ويلا طلعكم، تعرفون أيام العصور القديمة بسرعة ينقص على الأوادم. وكانوا يدخلون البيت رقم 21، وبعدها فجأة الريال فص ملح وداب. لكن الحكاية صارت وايد غرب، بدأ اكتشاف المنزل، الشرطة قامت تدور عن بيتيو هذا الدكتور، وين بيتيو اختفى بيتيو. باريس كلها تدور عن هذا الطبيب اللي قص على وايد ناس، صورته انتشرت ويدورون عليه مرة شهور. كان يصير شيء غريب، أثناء التحقيق طلعت رسالة كتبها بيتيو لصحيفة، قال ترى أنا بريء، وأن الأشخاص اللي أصلا ماتوا وانفقدوا هم أصلا متعاونين مع أعدائنا أيام الحرب العالمية الثانية، وأنه هو كان يعني شخص يغار على بلده، فعشان كذي قال أنا ما سويت شيء، أنا أقاوم. فهل كان يقول الحقيقة ولا كان يبني قصة عشان تنقذه؟ الشرطة عاد ما اقتنعت، لكن بقت عندهم مشكلة، وين هذا مارسيل بيتيو؟
لين سنة 1944. باريس تحررت وخلصت الحرب العالمية الثانية، وفي محطة مترو تعرف شخص على ريال كان يحمل أوراق بيدة باسم مختلف، لحيته غير، شكله غير، هوية مزيفة، لكن الشرطة اكتشفت الحقيقة وهو دكتور مارسيل بيتيو اللي دورونه من سنين واعتقلوا. وبدت واحدة من أكثر المحاكمات إثارة في تاريخ فرنسا بعد الحرب. وفي المحكمة ظل بيتيو شخصية وايد غريبة، كان أول ما يسأل القاضي يرد، مرات ينكت، مرات يصر على روايته، ومرة يقول أنا عضو مقاومة، ومرة والله الأعداء هم اللي غصبوني، وكله كذب كذب. لكن الادعاء قدم شيء يصعب تجاهله، حقائب، ملابس، مجوهرات، ممتلكات أشخاص اختفوا وهي مرتبطة فيه. في 46 بعد سنتين حوكم بتهمة وسموه جزار باريس، 27 شخص ما لهم أثر بسبته. صدر عليه طبعا الحكم بأنه يقتل إعدام، وهو كان طبيب فرنسي. وهذا الغموض خلى كل الناس ينصدمون، كيف واحد بهيئة طبيب وكذا فجأة يصدقون الناس لأنه شكله طيب، لكن فعلا في لوادم ينقص عليهم بسرعة، أو يمكن بسبب أنهم وايد كانوا يعني مغلوب على أمرهم بسبب الحروب، الحرب العالمية الأولى والثانية وكثرة الفقر، وكيف كانوا يبون يطلعون لمكان ثاني. في حد كاتب لي أنه زار بيته، كيف زرت بيته؟ أنا ما زرت بيته الحين، أنا هالسوالف تخصني، أنا أطالب من هذا المنبرني أنا أزور بيته إذا هو كان مزار أو متحف الآن مسوينا في فرنسا. مارسيل بيتيو من القصص الحقيقية، أنا يمكن كنت أقول لكم عن أشباح وكذا وأشياء صارت في فرنسا، ولكن هذه من القصص الحقيقية جدا، ومش من أساطير باريس. انولد عام 1897، كان طبيب صدق، ولكن يعني من الناس اللي حير الشرطة الفرنسية. يقولون والعهدة على الراوي أن البيت الأصلي ما كان موجود بعد القضية لأنه هدموه أيام الخمسينات، ولكن يقولون أنه بنوا مكانه مسكن جديد عام 1954. لذلك إذا رحت اليوم إلى الرقم 21 بتشوفون مبنى حديث، والعنوان ما زال يجذب المهتمين بتاريخ يعني القضايا الفرنسية وشي، فيروحون رو ليسيوغ في هالمكان علشان بس يخطفون يم شارع بيتيو اللي سوى قلق حق فرنسا. شيطان بيتيو هذا، سوى لهم قلق والله، مساكين قص على اللوادم خذ فلوسهم. في أوقات أنت تلوم نفسك لما تصدق أشخاص تعتقد أنك أنت واثق فيهم بطريقة أنه مستحيل تشك، يمكن لأنك أنت شفت خيرهم فهم شافوا خيره، لأنه دكتور طيب ويعالجهم، يمكن مرات ما كان يأخذ منهم فلوس، لكن مش كل شيء تصدق، لأن مرات الناس تعطيك طعم أو يعطونك لأنك أنت زين، بس مش معناته أنك أنت تصدقهم. الصدق تعطي فقط للناس الصدق. تابعونا على الموجة الصح، معي أنا بدور المرزوقي في باريس، واليوم رايحين لفرنسا، وتم اخترنا وناقزنا من مكان لمكان، وبعدنا مستمرين عندنا ساعة كاملة بنسولف فيها عن فرنسا.

0: الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة. أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن افتتاح حرم كلية التقنيات العليا في مصفوت يمثل إضافة نوعية إلى منظومة التعليم العالي في إمارة عجمان وخطوة مهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها منطقة مصفوت. دعت وزارة الدفاع فتيات الوطن الراغبات في الالتحاق بكلية خليفة بن زايد الجوية إلى التسجيل موضحة شروط القبول والمسارات التعليمية المتاحة للعام الدراسي 2025-2026 إلى جانب الوثائق المطلوبة وأماكن التسجيل. يواصل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش في جمهورية مصر العربية تنفيذ برنامج خطوة أمل ضمن عملية الفارس الشهم 3، حيث تم توفير أطراف صناعية ل21 مصابا فلسطينيا من مبتوري الأطراف ليرتفع إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج إلى 72 شخصا في إطار جهوده الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
1: سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في

جرس خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر. فخورين بالإمكان.

0: أعتقد أن ناس وايد يعرفون أن في فرنسا غابات وريف فرنسي، ويعتبر هذا الريف إلى حد ما من أفضل وأجمل الأرياف في العالم، يعني ينافس الريف الإيطالي مثلاً، الريف الأسباني وهكذا. لكن تخيلوا في غرب فرنسا في منطقة اسمها بريتاني، بعيد عن باريس، بعيد عن برج إيفل وعن السياح والزحمة، في غابة مجرد ما تدخلونها تبدأ الأشجار العالية تحجب عنكم الضوء، وتصير الممرات ضيقة والهدوء يصير أغرب. اسمها بروسيلياندي، لكن الفرنسيين واللي يحبون الأساطير ما يشوفونها مجرد غابة، لأنها ارتبطت عبر الأدب والأساطير القديمة بعالم الملك آرثر. تذكرون رسوم تحركة فرسان المائدة المستديرة؟ حتى كان في بعد مسلسل عليه، والساحر مرلين. القصة تقول أن مرلين الساحر الحكيم اللي يعرف أسرار ما يعرفها البشر وصل لهالغابة، وهناك قابل حرمة غيرت مصيره بالكامل، اسمها فيفيان. وتعرف الأساطير يقولون عنها إنها سيدة البحيرة. مارلين عاد حبها، لكن المشكلة وين؟ إن الريال اللي عرف أسرار السحر والمستقبل بدأ يعرف إن الحرمة اللي يحبها عندها أسرار. قامت تعرف أسراره، قامت تعرف سوالفه، تعلمت منه تعويذات، تعلمت منه كيف تخفي الأشياء وكيف يمكن حبس إنسان بطريقة ما يقدر يهرب منها، لين جت اللحظة اللي انقلب فيها كل شيء. تتوقعون الصار؟ حسب روايات الأسطورة استخدمت فيفيان اللي تعلمتها من مرلين وقامت حبسته بسحر ما يقدر يكسره، وتختلف الروايات، بعضها يقول إن سوته داخل سجن سحري غير مرئي، وبعضهم يقولون ربطته بصخرة في الغابة، لكن النهاية واحدة تقريبا، مرلين اختفت والريال اللي كان يعرف مصائر الآخرين ما قدر يهرب من مصيره، واليوم داخل هالمنطقة في مكان اسمه قبر مرلين. طبعا ما في دليل تاريخي ان مرلين مدفونة هني، لكن الناس يزورون هالمكان ويحطون ورد ورسائل وامنيات. لكن لحظة، لان مرلين مو باغرب حكاية في الغابة، في مكان ثاني اسمه وادي لا عودة. تعرفون هذا الشي يسوي؟ الاسم بروحه يخوف، يعني روحه بلا ردة. الأسطورة تربطها بالساحر مورغان، أخت الملك آرثر. في بعض الروايات كانت يقولوا عنها ساحرة، يقولون عنها هي تتحول إلى ساحر، وتقول الحكايات إنها تعرضت للخيانة من رجل كان بيتزوجها، كان تعصب، كان بدال لا تنتقم منه قررت تنتقم من كل ريال في فرنسا. مساكر يعني ما لهم شغل، بس ما أدري هي سوت سلكت أول. يقولون في الأسطورة إنها سحرت الوادي، أي ريال يطوف منه إذا كان مخلص يخطف، إذا كان خائن ما يخطف. فتخيلوا المشهد، ضباب، أشجار كبيرة، ما في قدامكم غير ممر واحد، هذا وادي لا عودة، والأسطورة تقول إن الريال الخاين لا يمكن يطلع منه بسبب هذه الساحرة أخت الملك آرثر. فعشان كذي في ناس وايد تتعنى لين هالغابة مخصوص علشان بس إن تجرب مثل هذه الأكشنات واللي فيهم فضول نفسي. عنا اختياري الأول في الريف الفرنسي هو وادي دوردوني في جنوب غرب فرنسا. رحت له؟
1: شو كان رأيك فيه؟ أنا ما جربت الريف الفرنسي، يعني طبعا هاي من أحلام، أحلام ستتحقق بإذن الله.
0: وفي ناس يقولون راحوا الريف الفرنسي ودخلوا الغابات وقعدوا في قلاع، في قلاع تؤجر هناك ممكن أنك أنت تسكن فيها، أو في أكواخ بعد. فيا بخت الناس اللي جربوا هذه التجربة، أعتقد أنها تجربة عجيبة مش كل حد يعيشها. وفي ترى ينابيع هناك مشهورة، غاباتها والريف بالينابيع اللي يمكن ما مرت عليكم لا شكل ولا طعم ولا علاج ولا أي شيء. ففي ناس يشوفون أنه والله أنا أروح هناك وأنسى نفسي بالريف للأبد.

0: This is a final boarding call.
1: فالصيف من شوارع المدن العالمية إلى القرى الساحرة، نكتشف ويا بعض أجمل وجهات السفر في برنامج الفريج.

في فرنسا اليوم اللي نشوفها مرتبطة بالأزياء والعطور والرومانسية، لكن لو رجعنا عدة قرون إلى الوراء بنكتشف مجتمع عنده عادات مختلفة جدا. في بعض المناطق الريفية قبل كان في تقليد قديم مرتبط بالأعراس يسمونه لاغوتي. بعد انتهاء العرس وهروب العروسين لمكان يقضون فيه أول يوم زواج، كانوا الأصدقاء يحاولون يدورونهم ويلقونهم، وإذا عرفوا مكانهم يروحوا لهم ثاني يوم ويقدموا لهم أكل ومشروبات وكنوع من المزح وإعلان أن بدأوا الحياة الزوجية. مع مرور الزمن ظهرت نسخ أكثر مبالغة وغرابة من التقليد هذا، وبعض اختفى. يعني تخيلوا بعد عرسكم وتبون ترقدون، المعازيم يدورونكم وين انتو. في بعض التقاليد الفرنسية كانوا الضيوف يعتبرون الحصول على قطعة من ملابس العروس فال جيد، وطبعا العروس ما تبغي جماعتها يهجمون على فستانها، فشو تسوي؟ تربط شرايط أو قطع رمزية في ملابسها علشان ياخذونا منهم، ونقدر نقول ان هذه القطع فال خير لهم. في بعض الاعراس كان رباط العروس يدخل مثلا في مزادات، والضيوف يجمعون فلوس حق العروس والعريس، فكانوا يربطون شرايط كثيره، يعني عادي فستانها في 50-60 شريطه عشان توزع المعازيم، المهم ما حد يقصص فستانها. من التقاليد القديمة بعد اللي ما زالت موجودة بصورة حديثة قاليد دي غوا، هي مرتبطة بعيد الغطاس في يناير. يخفون داخل كيكة جسم صغير يسمونه فيف، والشخص اللي يحصل عليه على هالقطعة يصير ملك أو ملكة في هاليوم، ويلبسونه تاج ورقي ويقصون عليه ويقولوا له يلا تأمر علينا. والعادة هذه لها جذور تاريخية قديمة وتطورت بشكل كبير. في فرنسا القديمة كانوا لما يحتفلون بالعيد يرتبطون هالأشياء في مناطق معينة، فيشعلون نار كبيرة في تاريخ 23 يونيو، والناس كلهم يتسمعون حول النار، حر موت بس ونشبون نار، ويبدون يقولون بعض القصص الفلكلورية الجميلة، ويرقصون ويحتفلون ويقفزون يم النيران. وأيضا كانت النار تحمل عند الناس معاني مرتبطة بالحماية والبركة والتطهير. ومن أجمل العادات الفرنسية إهداء زهرة زنبق الوادي في الأول من 1 مايو. العرف الفرنسي يربطون زهرة بالحظ والسعادة، وتقول رواية شهيرة ترجع ارتباطها بالبلاط الفرنسي إلى الملك شارل التاسع في القرن الستة عشر، والعادة ما زال يعني إلى الآن يتداولونها. يعني ما يقولون لك نتمنى سنة حلوة، يعطونك وردة صغيرة ويقولون لك خذ الحظ وياك. في احتفال لشاندليه يرتبط الفرنسيين بأكل الكريب، ومن المعتقدات الشعبية القديمة أن الشخص يمسك قطعة نقدية بإيده وبالإيد الثانية يقلب الكريب في مقلة، إذا انقلب الكريب عدل معناته هذا بيستغنى وبيصير ملياردير. في بعض الروايات الشعبية كان الاحتفاظ بأول قطعة كريب بطريقة معينة يرمز للبركة والمحصول الوفير، وقالوا إذا الكريب ما طاح من المقلاة ترى أمورك طيبة. من كل هالعادات الفرنسية القديمة اللي سمعناها، أي واحدة ممكن أنتوا تحسون شطار فيها وتجربونها؟ وهل تشوفون أن فعلاً في عادات ممكن نحن ندخلها لحياتنا لأنها حلوة، مثل سالفة وردة الزنبق في 1 مايو؟ ترياكم على الموجة الصح.

شكرا لكل من شاركنا في برنامجنا الفريج، ونلتقي على خير بالأيام الجاية. الله يحفظكم وين ما كنتوا، ونقول لكم هابي ويكند يا جماعة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: فخورين بالإمارات.
0: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
3: جديد إمارات اف ام. غلاك كلمات والحان وغناء حمد الجابري.

0: موجاتنا في كل مكان. الفجيرة 103.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
1: لمني في محجر عيونك حبيبي وخلني خلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن. دامك انسى الهم بالرمش الظليل تفلني لعنب وذرمش كيف اللي من أسبابه هجم.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: آلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-31، دبي 40-30، الشارجة 40-30، عجمان 40-30، أم القيوين 42-30، رأس الخيمة 42-30، الفجيرة 32-31.
2: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات، استفد من خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت أو من خلال مراكز المدينة لتسجيل السفر في الإمارات. تفضل بزيارة airarabia.com.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة. أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن افتتاح حرم كلية التقنيات العليا في مصفوت يمثل إضافة نوعية إلى منظومة التعليم العالي في إمارة عجمان وخطوة مهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها منطقة مصفوت. دعت وزارة الدفاع فتيات الوطن الراغبات في الالتحاق بكلية خليفة بن زايد الجوية إلى التسجيل موضحة شروط القبول والمسارات التعليمية المتاحة للعام الدراسي 2025-2026 إلى جانب الوثائق المطلوبة وأماكن التسجيل. يواصل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش في جمهورية مصر العربية تنفيذ برنامج خطوة أمل ضمن عملية الفارس الشهم 3، حيث تم توفير أطراف صناعية ل21 مصابا فلسطينيا من مبتوري الأطراف ليرتفع إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج إلى 72 شخصا في إطار جهوده الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
3: موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
5: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
6: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم، والمفاجات ما انتهت بعد. استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمنيه.
7: الصيف احلى لما يكون معك لك.
8: أوكي.
9: 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
7: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
8: أوكي.
9: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
7: كليك.
8: أوكي.

ورحمة الله وبركاته مستمعينا ومساكم الله بالخير وين ما كنتوا تسمعونا، سواء كنتوا في السيارة ولا كنتوا في الدوام، بعدكم في الدوام ولا راجعين البيت، أو كنتوا في الجيم، أو حتى قاعدين تاخذون لكم بريك بعد يوم طويل. حياكم الله ويانا ساعتين ثلاث ساعات بدل ساعتين استوان، ويا الوقت اللي نبدأ فيه وموعدنا المعتاد من خمس إلى ثمان، موعدنا اليومي اللي ناخذ فيه شوية من الأخبار، شوية من السوالف، معلومة يمكن أول مرة تسمعونها، وقصة يمكن تخليكم تشوفون شيء متعودين عليه كل يوم ولكن بطريقة مختلفة. أنا معاكم عبدالله المقبالي من التقديم والإعداد ومن الإخراج المايسترو خالد الشامسي، طبعا اللي بيمتعنا اليوم بفواصله الجميلة واللي دايما يتحفنا فيها أمانة ويخلينا فعلا نغير جو. مسيت بالخير يا خالد، شحالك؟ ساكي بخير؟ كيف مسيت؟ الحمد لله. أنا استمتع صراحة يوم يكون خالد، ولا قصور في البقية، ولكن متعة ما بعدها متعة أمانة. طيب ناس، ما قلت لكم أرحب فيكم في حلقة جديدة من كليك على إمارات اف ام، سواء كنتوا تسمعونا عبر الأثير ولا تشوفونا صوت وصورة في التيك توك لايف إمارات اف ام راديو. اليوم مثل كل يوم ما أبغيكم بس تسمعون، أبغيكم تكونون ويانا في الحلقة. أي موضوع نقوله وتقولون عندي سالفة عنه بعد عبد الله، أكيد أبغيكم تطرشولنا إياها. أي سؤال بنطرحه عن وعدكم رأي مختلف نبغي نسمعه، وإذا سمعتوا معلومة وقلتوا لا يا عبد الله أنا عندي تجربة ثانية تماما بعد نبغي نعرفها، لأن أحلى شيء في هذه ثلاث ساعات أن الحلقة ما تكون مني لكم، تكون بيني وبينكم. واليوم سوالف، واليوم عندنا سوالف من كل مكان، بنروح لصيف بوظبي الرياضي وبناخذ رياضة يمكن لعبناها كلنا لكن قليل منا يعرف الرحلة الغريبة اللي مرت فيها لين وصلت للأولمبياد. وعدنا بعد مهرجان دولي يبدأ بعد يومين في أبوظبي، لعبة فيها 64 مربع لكن الاحتمالات اللي داخلها أكثر وأكبر بكثير مما نتخيل. بنسولف بعد عن شيء يصير لنا بعد المسبح، يوم نسير الحوض نسبح أو نسير البحر شيء يصير. بندخل شوية في عالم الموضة، وعدنا لكم قصة رجل راح المستشفى بسبب ضغط بسيط في ريله، واكتشفوا الأطباء شيء في دماغه حيرهم. أنا ما بحرق عليكم كل المواضيع ولكن أشوقكم شوية في بداية حلقتنا لهذا اليوم من كليك. عندنا بعد طبعا فقرات ثانية، صحتك في الصيف، كشخة الصيف، شباب كشخة الصيف جايب لكم موضوع وايد مهم، خلكم متابعين يا جماعة زين. وعندي بعد فقرة طاقة الصيف، شو اللي يعطينا طاقة في الصيف، ومن الرياضات شو من الرياضات بعد جايب لكم. طبعا في نهاية مشوارنا اليوم أكيد موعدنا وياكم فقرة من القلب، لكن الجميل أن المواضيع اللي بتسمعونها اليوم يمكن في البداية بتحسون أنها ما لها علاقة في بعض، رياضة، صحة، قصة، معلومة وسالفة عن الحياة، بس ها ركزوا يا عدل أنه يمكن في نهاية الحلقة تكتشفون أن بينها شيء مشترك. أما ما بقول لكم أنا ما بقول لكم يعني عن شو أتكلم، ولكن أبغيكم أنتوا تكتشفون هذا الشيء في نهاية الحلقة. خلونا نبدأ يومنا على رواق كذي ونحن مبسوطين، ونخلي الثلاث ساعات هذه الجاية فيها معلومات وضحكة وسالفة تستاهل تنقال. جهزوا قهوتكم، ارفعوا الصوت شوية عشان تسمعوني عدل، وخلونا نبدأ. أنا عبدالله المقبالي وهذا كليك، يلا نسوي كليك على أول سالفة بعد الفاصل.

0: شكرا.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 53,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
3: كليك في الصيف،
4: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
3: كليك.
5: نجدد المساء عليكم مستمعينا وما كنتوا، ارحب بكل اللي موجودين في التيك توك لايف، وسلامي على التفاعل الجميل. امانه في واحد كتب ليش ما يوم نسمع نحط الاذاعه ما نسمع هذه الاغاني، هذه الاغاني اللي ما بتسمعونها الا في امارات اف ام، وبالتحديد في كليك، وبالتحديد اكثر مع خالد الشاوسي. يا جماعه ما بتسمعون، بدها بدايه جميله جدا امانه. يا سلام عليك يا خالد. زين يا مستمعينا، نبدأ أول فعالياتنا ونبدأ أول فقراتنا ونسوي كليك. كليك تعرف شو كليك؟ هذا مال السينما، كليك مال الأفلام، كليك اللي يسوونه عشان يبدون أي مشهد. ليش يسوون كليك؟ يلا أنا بأسألكم سؤال الحين، شو معنات هذا الكليك، هاي اللوح اللي يضربون فيه ويطلع صوت؟ ليش؟ أقولكم ليش سريعا، ما حد كتب الحين في التعليقات، أنا بقولكم ليش. تقصد أكشن؟ هي يوم يقولون أكشن، هالمخرج يقول أكشن بنت الشارجة، المخرج يقول أكشن، ولكن قبل الأكشن في حد يروح عند الكاميرا يسوي كاميرا رول، ساوند رول، يسوي تشك ويطلع صوت. هاي اللي يوم يضربوا في بعض. ليش؟ مو للبدء، للبدء صح، يعني بدينا لحد يطلع خارج السالفة الجسمي، يعني قرفتي شو تقول ترتيب المشاهد. نعم، بعد في شيء ثاني، ترتيب المشاهد، وعلشان لأن في الصوت يتسجل بروحه والصورة تتسجل بروحها. أسب يوم يصيرون المونتاج يسوي يوم الكليك يطلع في مؤشر الصوت، يطلع الخط يكون عالي، فيوم يسوون سينك، يسوون سينك على الصوت مع الصورة، عرفتوا؟ فيسهل عليهم في نفس الوقت، يعرفون هذا المشهد رقم كم، وهاي اللقطة رقم كم، واللي عاد رقم كم، كله مسجل، عرفتوا؟ بن مجرن يحييك يا بن مجرن، نورت يا بن مجرن، نورت وكلكم منورين. فاطمة كليك عيل، كليك على أول فعالية، فعاليات الصيف. للحين صيف أبوظبي مليان طبعا أشياء نقدر نسويها، خصوصا للي يقول الجو ما يساعدني أتحرك أو أمارس الرياضة. يا جماعة صيف أبوظبي الرياضي ما زال مستمر في مركز أدنك أبوظبي، ولين 23 أغسطس في بيئة داخلية مكيفة، مكان مكيف في مجموعة كبيرة من الرياضات والأنشطة اللي تناسب مختلف الأعمار ومستويات اللياقة. ما يقول أحد يقول لي والله أنا مش محترف، أنا مش بروفيشنال، والله أنا ما في لياقة. لا لا، سواء كنت محترف ولا غير محترف، ولا فيك لياقة ولا ما فيك لياقة، المكان مناسب للكل، صغير وكبير. نحن بنوقف عند رياضة كثير منا نلعبها. أنا أحب يوم نتكلم عن صيف أبوظبي الرياضي أخذ رياضة من الرياضات اللي موجودة هناك ونتكلم عنها وندخل في تفاصيلها ونغوص ونرجع لتاريخها. يمكن البعض يشوفها بسيطة لكن أعتقد الكل لعبها، واللي هي الريشة الطائرة، كرة الريشة، تنس الريشة هاي يسمونها. بعدها بنطلع من الملعب، عندي فعاليتين، عقب بنروح لفعالية تبدأ بين بعد يومين في أبوظبي، لكن تحتاج نوع ثاني من اللياقة، لياقة العقل. يا جماعة مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج. خلوني أسألكم سؤال قبل لا ندخل في التفاصيل، أبغي أعرف منكم لو عطيناكم خيارين بين الريش الطائرة والشطرنج، أي وحدة بتختارون؟ تعرفون تلعبون شطرنج؟ وليش تختارون هذه عن هذه؟ تبون الحركة والسرعة؟ بتروحون الريش الطائرة. تبون الهدوء والتفكير؟ بتشاركون في بتلعبون الشطرنج. أها.

شاركوني حسب نعرف، حسب أوديكم وين على التفاصيل وتاريخ الريشة. سالفة رياضة يعني سالفة رياض الرياضة، ويمكن أغلبنا يعني لعبها في حياته هذه لعبة الريشة. شطرنج أكيد هبة الجنيبي تقول أنا بلعب شطرنج. سواف يقول SWAF، سواف سواف ولا سواف سواف SWF شطرنج. شطرنج صعب. فاطمة الزعابي تقول الريشة. فاطمة الزعابي تقول انزين الريشة شطرنج. يعني شوف الشطرنج متغلب، شوف يا جماعة على الريشة ما شاء الله عليكم، بتحبون التركيز والهدوء ما شاء الله. انزين تعرفون رياضة رياضة الريشة أغلبها يمكن لعبها مرة في حياته على الأقل، سواء في الحديقة أو في المدرسة أو على البحر، أو يشوف حتى ناس يلعبونها يمكن حتى بدون شبك. وايدين شفتوا أكيد شفتوا. مريم راشد تقول الشطرنج، أكيد الشطرنج. يا سلام، محترفين في الشطرنج يا جماعة. زين كم مربع في الشطرنج إذا كلكم تعرف تحبون تلعبون الشطرنج؟ يعني الأغلبية يحبون يلعبون الشطرنج. كم مربع في رقعة الشطرنج؟ فريقين مضرب وكورة أسهل. أصدقها فاطمة، تحب السهل تروح على السهل. إيه والله. زين أنتوا تعرفون الريشة اللي يمكن ما تعرفونها، أن هذه اللعبة البسيطة وراها رحلة طويلة عبر الدول وقارات. باسل، رياضة الريشة جدا صعبة وتحتاج لياقة بدنية. عيل تصدق يعني جربتها في صيف بضبي الرياضي وأنا أتوقعها سهلة. أنا ألعب تنس. تنس مريم ماريا 64 صح، 64 مربع في الرقعة، رقعة الشطرنج. عليكم السلام ورحمة الله يا لولو الصغيرة، نورتوا. انزين لعبة الريشة، الريشة الطائرة عبر قارات ودول، وتغيرت على مدى قرون لين وصلت إلى الشكل اللي نحن نعرفه اليوم. ريشة انزين والمضرب مالها ركت والشبك والملعب. السالفة بدأت من زمان، ظهرت قبل أكثر من 2000 عام في الحضارات القديمة مثل الصين والهند، قبل ما يكون في شيء اسمه بطولات عالمية وحتى مضارب الريشة الحديثة. في الصين القديمة تعرفون كانوا يلعبونها ولكن بدون شبك، كانت اسمها هناك عندهم تي جيانزي في الصين اسمها، يستخدمونها على يعني يلعبون كرة الريشة ولكن الغريب بدون مضارب. حتى تطلع لنا احيانا فيديوهات في السوشيال ميديا يلعبونها بالريل او بالراس او شيء كذي. الله يعطيك العافيه يا ورده، زميلتنا العزيزه يا ورده المبدعه امانه في البرنامج الصباحي، نورتي يا ورده وكل اللي موجودين. انزين كان الهدف انهم شو يحافظون عليها في الهواء، ان الكره هذه ما تطيح سواء باجسامهم او بريلهم. مرت سنوات ونروح من الصين إلى الهند، هناك عاد ظهرت لعبة ثانية سموها بونا أو بوناه، كانوا يلعبونها الصغار والكبار. وفي القرن 19 كان في ضباط بريطانيين موجودين هناك في الهند. إنزين شو سالفتهم؟ شافوا اللعبة هذه جربوها وعيبتهم. قبل لا يرجعون إنجلترا كان عندهم ضيوف، بلغوهم يا جماعة ترى عندكم ضيوف جايين هني في إنجلترا. قالوا زين شو نجيب لهم الحين زوارة، شو نجيب لهم؟ شافوا اللعبة هذه قالوا بنودي هذه اللعبة عند خطارنا. انزين بتودون عند الخطار؟ هي بيقدمون هدية. ودوا هذه اللعبة خذوها معاهم وساروا، وهني بدأت قصة الاسم اللي نعرفه اليوم. كان دوق بروفوت عنده مقر اسمه بيدمنتون. الحين اللعبة هذه يسمونها ما يسمونها الحين كرة الريشة، يسمونها بادمنتون. اها كانت اللعبة هناك يلعبونها بشكل كثير. شوي شوي وصار الناس يربطون اللعبة بالمكان بدل ما يقولون ان اللعبة هذه جت من الهند، وصاروا يقولون بادمنتون. هني بدأت اللعبة عاد وراحت ولين يومنا هذا. الريشة قديما كانت تسمى بادمنتون، صحيح توني ذكرت لها. عندنا مضارب من حطب. منو أحمد؟ أحمد تلعب مضارب من حطب في كرة الريشة؟ الله يهديك، أنت بتضرب بطيح الريشة، بطيح مكانها ما بتتحرك. يبقى لها مضارب الشبك، هذه نفس التنس، هي لعبة مشتقة من التنس. بشوف اللعبة هذه من وين بدت، قديمة قديمة جداً.

هذه لولو الصغيرة تضحك. عيال عنده مضارب حطب بيلعب ريشة، هاي تلعب تبة، هي تلعب تبة هناك سيرة ماكن ساحة، عندك خلا تلعب تبة انتو الشباب انتو والربع، بتلعب ريشة بتمنتون بتمنتون. هاي اول اللي يطوف على الفريج حسبيك انت يا احمد شيطان، يا احمد راعي مقالب راعي سوالف يا احمد. انزين خبروني انت منو حريف في لعبة الريشة، انتو خبروني منو حريف فيها وشو اللي يعرف عنها، شو قوانينها، اذا تعرفون خبروني في التعليقات في تيك توك لايف، واللي يسمعنا بعد يقدر يشاركنا يدخل على التيك توك لايف ويسمعنا ويشوفنا ويدخل يعني يكتب لنا مشاركته. خلونا نسمع نحن غنية كذي بسيطة جميلة ونرجع نكمل الموضوع.

0: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: الصيف صار أقرب بكليك. دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
3: يا مرحبا يا مرحبا فيكم كلكم اللي تو داش ويسلم ويرحب ويمسي مسي عليك ونسلم ورد السلام عليك ونقول لك مرحبا بك بين اهلك واخوانك. مره ما تستحيون شيء، اي شيء تبغيه بيقول اكتب اكتب. نعم اكتب هنا، ونحن كلنا اذان صاغيه. يا مريم راشد و92 وروت ومسيتي بالنور والسرور وكل اللي موجودين، يا مرحبا بكم. انزين، نحن قبل الفاصل كنا نتكلم عن بدمنتون اللي هي لعبة الريشة الطائرة. تعرفون انتو متى بدت؟ بدت فعليا 1873 بدت تتشكل القواعد اللي نشوفها اليوم نحن للعبة. بعدها بسنوات يعني قليلة، تقريبا 1877 تأسس نادي باث للبادمنتون. ومن هني اللعبة اللي بدت كتسلية كانوا يتسلون فيها، ما بدت كلعبة احترافية وتدش في مسابقات وبطولات عالمية، لا كتسلية بدت أول شيء. بعدين تحولت الرياضة إلى رياضة منظمة، انتشرت في إنجلترا وبعدين أوروبا وبعدين أمريكا الشمالية، وبدت البطولات تكبر لين ما وصلنا لعام 1934. انزين شوفي هذه السنة يا عبد الله، هني تأسس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة اللي نعرفه اليوم باسم الاتحاد العالمي للريشة الطائرة، وبدأت اللعبة تاخذ شكل عالمي أكثر تنظيم بدال العفوية اللي صارت اللي بدت فيها. لكن اللحظة الكبيرة فعلا جت بعد عقود في برشلونة 1992. مواليد منو هذه يا جماعة؟ انزين، لأول مرة دخلت الريشة الطائرة الألعاب الأولمبية كرياضة رسمية. تخيلوا الرحلة من لعبة قديمة تمارس بأشكال مختلفة في آسيا إلى لعبة انتقلت مع ضباط من بريطانيين من الهند إلى إنجلترا، إلى رياضة يوقفون أفضل لعيبة العالم اليوم على منصات الأولمبيات علشان يتنافسون فيها على الذهب. واليوم إذا تتابعون ريشة الطائرة على المستوى الاحترافي بتكتشفون أنها بعيدة جدا عن الصورة اللي في بالنا عنها كلعبة خفيفة نلعبها في الحديقة وما إلى ذلك. لا، اللعبة فيها تحدي، فيها مرونة، فيها لياقة. هذا أكثر شيء عجبني في قصتها، أن أحيانا أبسط الأشياء اللي نمارسها اليوم ترى وراها قصة. ما بتشوف لعبة تقول هذه سهلة هاي اللي يلعبونها، لا لا بي سم وراها قصة عمرها مئات السنين. فإذا مريتوا على صيف بضبي الرياضي هذه الأيام قبل لا ينتهي وشفتوا ملعب الريشة الطائرة، جربوا أول شيء ولعبوا واستانسوا، وانتوا تلعبون تذكروا المعلومات اللي سمعتوها. بس هذه المرة يمكن تمسكون المضرب ويمكن تشوفون الريشة بطريقة مختلفة شوي بعد ما عرفت المعلومة، لأنها مو مجرد ريشة تنتقل من طرف للملعب الثاني من طرف لطرف، هي لعبة سافرت من قارة لقارة لين ما وصلت عندنا اليوم. تخيلوا انتوا هذه المعلومة ما كنتوا تعرفونها وانتوا سارين تلعبون وكذا وتستانسون، ويوم بتعرفون المعلومة بتغير نظرتكم عن اللعبة هذه. لولو صغيرة بنذكر المضرب الخشبي. هي المضرب الخشبي بعد تلعبون انتم مضرب خشبي؟ خلوني على كرة السلة احسن. فاطمة الزعابي تقول صعبة احسها 92. ما في شيء صعب، اذا ما جربتوا اللعبة ما ما ما ترمون تحكمون عليها، روحوا جربوا واستانسوا. انا احب والله يوم في رياضه جديده او شيء جديد اروح اجرب اتعلم اتثقف اشوف كيف يلعبونها. زي ما قلتوا لي شو نظام اللعبه الجيم؟ 3 اشواط. زين اللي يجيب 21 نقطه هو اللي يفوز، من اللي يجيب اسرع، فلازم يقول يكون الفرق بنقطتين. زين اذا وصلوا 29 ومتعادلين خلاص اللي يجيب 30 هو الفايز. ايوه مريم راشد تقول انا رافع ايدها. رافع ايدها تبغى تلعب. 92 عندك، لعبوا جيم واستانسوا هناك في صيف بضبي رياضي. انزين من الريشه وين بنروح؟ قلنا الى الشطرنج. الاغلب كتب نحن حريفه في الشطرنج، يوم بني على الواقع خاف الموضوع يتغير ولا لا؟ ها اللي قال والله نحن نحب نحن اخترنا الشطرنج عن الريشه. اذا الريشه تحتاج منك حركه سريعه، فعالية ثانية تحتاج منك انك تعرف متى تتحرك اصلا. يوم 15 اوغست بعد يومين تنطلق النسخة 32 من مهرجان بوظبي الدولي للشطرنج، وتستمر لغاية 24 اوغست اغسطس. المهرجان طبعا ينظمه نادي بوظبي للشطرنج والالعاب الذهنية، ويجمع لاعبين يعني مميزين في هذه الرياضة ومواهب ناشئة. حلو حلو التركيز على المواهب الناشئة علشان يعني نطور وننمي هذه الرياضة عندنا. وعشاق اللعبة طبعا بيكونون موجودين من مختلف أنحاء العالم. اللي يعجبني في فعاليات الصيف مستمعينا مو بشرط. هبة الجنيبي تقول الشطرنج تركيز وسرعة بديهية وحنكة. هبة شو انتي مستواك في الشطرنج؟ نباش تلعبين مع فاطمة الزعابي الحين، رتبوا انتو يوم سيروا صيف بضبي الرياضي ونبغي تلعبون هناك وتخبرونا، تيونا الحلقة الجاية وتخبرونا. ما في سيء، انت توش تقولين انا احب العب رياضه مستواي سيء؟ ما في مستواي سيء. الحين حطيتي قدام الامر الواقع، روحي انت وفاطمه الزعابي والعبوا. ابتسامه بكبشره. انزين اللي يعجبني في فعاليات الصيف مو بشرط فعاليه تكون مجرد مكان يعني نروح له ونرجع بس، لا، مرة تدخل عشان تجرب رياضة وتكتشف انها وراها قصة عمرها اكثر من قرن. حلوة الثقافة يا جماعة. ومرة تجلس قدام رقعة الشطرنج هذه وتكتشف ان اللعبة اللي تلعبها اليوم لعبة لعبها اجيال قبلنا، يعني اكثر من الاف السنين. فاذا تبون شيء في حركة، صيف بضبي رياضي مستمر حاليا في ادنك. واذا أنتم من جماعة الهدوء والتخطيط، من 15 إلى 24 أغسطس عندكم مهرجان بوظبي الدولي للشطرنج، رياضتين مختلفتين تماما، واحدة تحتاج منك تتحرك في اللحظة المناسبة، والثانية تحتاج منك تعرف أي حركة تستحق تسويها من الأساس. إنزين متفقين؟ حلو حلو. فقرة صيف بوظبي في صيف اللي هي فعاليات الصيف، الحين من الحركة والتركيز وين بنروح؟ بنروح للشيء يصير لنا كثير في الصيف، خصوصا بعد البحر والمسبح. ولكن قبل هذا كله، في 92 تقول فيها قواعد الشطرنج انساها، ما عليه سيروا ما بتنسونها. A2 ولا A3؟ هلا باللي راشد الماجد. ولا هلا باللي اتحسب احنا هلا باللي يقدم المر. انزين وين وصلت هاي؟ طيعوني. زين تبدا فيها يعني تروحون شو اسمه أدنك هناك بتستانسون فيها. نحن الحين وين بنروح؟ الموضوع الثاني، الموضوع اللي كثير منه يصير له في الصيف، خاصة للناس اللي يروحون وين؟ البحار والمسبح. تحس إنه في ما يدخل أذنك، أوه هذه عاد قصة ثانية، وتبدأ تسوي كل الحركات عشان تطلع الماء، تناقز بيد وحدة بريل وحدة راسك تذيها مع صوت ثاني وتنقز ها وتدق راسك عشان تطلع الماء من أذنك. ما يصير يا جماعة، ما بناري لها يا جماعة تطلع الماء من أذنك تجيب الطريقة. لكن كل هالطرق اللي نسويها مو بآمنة أكيد. شو قصة أذن السباح؟ في مصطلح طلع أذن السباح، هذا اللي بنتكلم عنه في صحتك في الصيف، ولكن بعد الفاصل. تريولي اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع من يعرفها؟

أجيك يسلم راسك شلون ما أجيك، أجيك يسلم راسك شلون ما أجيك. وياك أنا بالذات صعبة تغلى، والله مدري من الغلا وين أودي.

وناديك غصب علي يا طروكة تجلى، لا جيت انادي غير كسها وناديك غصب علي يا طروكة تجلى، آمر تدلل مال كل اللي يرضيك، آمر تدلل مال كل اللي يرضيك، عليك ما في دنيتي شي يغلى، آمر تدلل مال كل اللي يرضيك، عليك ما في دنيتي شي

0: استمتعوا بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 من أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريمول.ae. هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
1: وابدأ مغامرتك الصيفية، أماكن، تجارب وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.

يا سلام عليكم. صراحة ما بغينا نرد من الفاصل، ليش رديت يا خالد؟ صراحة مستانسي والله العظيم. أقول لكم اليوم خالد اليوم عالي، اليوم مزاجه عالي يا جماعة. خلوه يعيش، خلوه يعيش يا جماعة. اللي طلب خالد، اللي طلب ميحة اطلبوا اكتبوا هذا خالد، ترى يشوف فاتح اللايف عنده يشوف، فما بيقصر مع حد بصراحة. بصراحة راشد غير يا جماعة، راشد غير يا جماعة، والناسنا بصراحة. يا سلام يا سلام على التفاعل الجميل. انزين خلونا ندخل في الاعداد اللي مسويني يا جماعة، كل مرة ما اكمل الاعداد السوالف، يعني تاخذنا السوالف تاخذنا السوالف، بس لا والله مبسوطين. سواء كملنا الاعداد ولا ما كملنا، اهم شيء شو قلت انا في البداية، ني ناخذ المعلومة نستانس نضحك ناخذ ونعطي مع بعض. البرنامج مب مني لكم، البرنامج بيني وبينكم. يا سلام سلوغن هذا يا جماعة. عبد الله يصي طلع كلمات من عنده، يصي وليدة اللحظة. انزين الفقرة الثانية شو؟ ولا بتصل منو بيتصل بيحدي؟ ما لا، يا ريت لو في اتصال برنامجنا، يا ريت في اتصال برنامجنا، ما في اتصال، في مسجات بتطرشون، مسجات SMS على 3666. شو تبون تطرشون؟ اكتبوا، تبون تطرشون على SMS، تبون تدخلون التيك توك لايك فتشوفونا وتكتبون تعليقاتكم. انزين ونرد عليكم مرة لايف، ولا تبون شو تبون اتصالات؟ والله يا ريت لو في اتصالات. انا شو اللي ابغيه، انا كنت ابغي العب معاكم لعبه او مسابقه نسوي، وتصيرون انتم تصورون التحدي وتطرشون لنا مثلا على خليهم يخصصون لنا رقم واتساب كذي، ويطرشون مشاركات المستمعين علشان نحن نشوف المشاركات، مثلا نعرض مشاركه فلان شو سووا في التحدي الفلاني. تحديات عندي انا، هذا مقترح ان شاء الله رفعنا للاداره، وان شاء الله يسوونه فإن شاء الله في القريب العاجل. شهر 9 الدورة البرامجية الجديدة، دائما في كل شهر 9 يكون في دورة برامجية جديدة، وفي برامج جديدة، في أفكار جديدة دائما تنحط في بداية كل شهر 9 أو نص 9 أو بداية 9 يعني. زين ليش ما يكون هاشتاق للبرنامج وننشر فيه بعد؟ ممكن هبة الجنيبي، والله فكرة من الأفكار. أنا لازم أسجل وأسجل منو اللي ياس يتفاعل معانا، يعني أنتم ما تعرفوني يعني. كليك سكول يا جماعة. هبة الجنيبي تقول ليش ما يكون أوكي، كأنه خط الدكاترة، تعرفون خط الدكاترة يوم شيها ما حد يفهم الخط هذا غير مهم، يكون في هاشتاج زين للبرنامج المستمعين يشاركون فيه او يمنشنون البرنامج من خلاله. اللي يعرف الخط يخبر لي. خط دكاترة الدكتور عبد الله في كليك، دكتور كليك يا جماعة. انا قالوا سبوني الاستاذ والمعلم، الحين استوي الدكتور بالخط متواصل بالعربي. شفتوا خط متواصل بالعربي عندي انا اي والله. زين نروح الحين للفقرة الثانية يا جماعة. ليش يسوون خاص بالإمارات؟ عندهم الإمارات، عندهم قناة الإمارات، عندهم إيه عندهم. لا بنسوي ما عليكم بنسوي. إنزين الفقرة الثانية شو؟ صحتك في الصيف، والموضوع وايد مهم. يوم تروحون الحوض وتروحون المسبح، يوم يدخل ماي في أذنكم شو من الحركات تسوون؟ منو اللي ينقز على ريل واحدة يحط راسه كذي، أو يعني راسه وينقز على ريل واحدة عسب يطلع الماي ويضرب راسه باليد الثانية؟ اعتقد الكل يسويها، اللي ضحك سواها اكيد. زين في الصيف مستمعينا البحر والمسبح تقريبا جزء من البرنامج، خصوصا للعوائل واليهال. تسبح تطلع يعني تسبح وتدخل الماي وتطلع الماي وتطلع من الماي، وفجأة تحس ان اذنك مسكرة، تحس ان راسك يميل يسار وثقيل، تنقز شوي على ريل واحدة تلف راسك يا يمين وتلف راسك يا يسار. زين وكل شوية تقول للحين الماي ما طلع. غالبا الموضوع ينتهي ببساطة، أو حتى يودون شحمة الأذن يحركونها كذي، هذه طريقة صحيحة فكرة. غالبا الموضوع ينتهي ببساطة، لكن أحيانا يوم الماي يتم في الأذن تستوي رطوبة داخل قناة الأذن، ممكن يسبب هذا الشيء مشكلة تعرف باسم أذن السباح. هني هذا المصطلح طلع من خلال هذه المشكلة اللي يعاني منها البعض يوم يروحون المسبح أو يروحون البحر، وهي التهاب في قناة الأذن الخارجية يكثر ارتباطها بالسباح.

0: الباحة، لأن بقاء الماء يوم يتم الماء داخل الأذن شو يسوي؟ يوفر بيئة رطبة تساعد على نمو البكتيريا. لا تنزل لا تنزل أذنك وترفع الثانية يطلع، ترفع أحمد شي يقول، قال والله نزل الأذن الثانية وارفع، نزل الأذن هذه وارفع الثانية، يعني تميل تميل راسك كذي ويطلع الماء. في نوع من البكتيريا لولو صغيرة تقول في المسابح تسبب الالتهاب، هذا حد ما أعرف أنا، في كلور أنا حيدة في المسابح، أو أنا من طرينا البرنامج فاطمة الزعابي إذنها عورتها، يلا خذ هذا يا خلاص ما خلاطة والله هذا شو نسوي يا جماعة، شو نسوي الحين؟ ترى أنا بسألكم سؤال، إذا دخل ماي في إذنكم بعد البحر والمسبح شو أول شيء تسوونه إنزين عشان تطلعون الماي؟ تحركون راسكم، تنقزون، تستخدمون عواد تنظيف الأذن إنزين، ولا تخلونه يطلع الماي بروحه؟ أشوف طرشولي على تيك توك لايف، لولو صغيرة يقول يفحصون يوميا الماي من هالبكتيريا ما له إنزين، حطها بإذنك يطلع الماي. ما عرفت صراحة أنا فاطمة الزعابي شو تقول. أنا أنت تدخل ماي في أذنك أحمد؟ حد يدخل ماي في أذنك؟ حد يجيب حق عمره العوق والبلاء؟ الله يهديك يا أحمد، كيف يا أحمد؟ أنت خالف تعرف يا أحمد؟ هاي من المستمعين المشاغبين. إنزين قبل لا نروح للفاصل هذا أعطيكم هالملاحظة، دقة الساعة، الساعة السادسة وصلنا، خلصنا أول ساعة يا جماعة، يعني قبل لا نروح هذه لازم أعطيكم المعلومة هذه. المعلومة شو تقول؟ نشوف غرب الطرق اللي يستخدمونها عقب، يعني غريبة الطرق اللي نشوفها ونسمعها صراحة، بس إذا قلت أن عواد التنظيف انتبهوا منها يا جماعة، لأن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها تنصح بعدم، يعني ما تدخلون عواد القطن أو في حد في نصهم بصبعهم يدخلون الصبع في الإذن. ليش تدخل صبعك في اذنك وانه عشان تطلع الماي؟ انت ما تسوي، انت تزيد طين بله، شو تسوي انت؟ شو تسوي؟ لا غلط غلط، حتى يقول لك هاي مال تنظيف الاذن، هاي القطن هاي ما تدخلها في اذنك، هي او اي جسم ثاني داخل الاذن عشان تجففها وتطلع الماي. لا السالفه كلها تبدا بشيء بسيط جدا، تخيلوا طفل قضى يومه كامل في المسبح، يطلع ويدخل يطلع ويدخل ماي في اذنه وما يعطي الموضوع أي أهمية، اليوم الثاني يبدأ يحس بحكة بسيطة وعقبه يحس أن الأذن فيها شيء، وبعدين يبدأ الألم، وهني الموضوع يمكن مو بس مجرد ماي داخل الأذن، لا هذه العلامات اللي ممكن تظهر مع أذن السباح، ومن عرضها الألم، الحكة داخل الأذن، ويمكن يظهر احمرار أو تورم أو فرازات تطلع من الأذن. إذا استوالكم وإذا عرفتوا حد استواله كذي لازم تنتبهون، ليش يصير هذا الشيء؟ لأن قناة الأذن عندها وسائل طبيعية تحمي نفسها يا جماعة، لكن إذا تم الماي داخلها فترة، البيئة الرطبة اللي تتشكل ممكن تساعد البكتيريا على النمو، والجميل أن الوقاية بسيطة، بعد السباحة تجفف الأذن عدل من الخارج بمنشفة، وممكن تميلون الرأس بحيث تكون الأذن باتجاه الأسفل، وتعطون وتمسكون شحمة الأذن وتحركونها شوي بحركة خفيفة جهات مختلفة، تساعدون الماء على انه يطلع. اذا تم في ماء، مكافحة مراكز مكافحة الامراض والوقاية منها شو قالوا؟ يذكر امكانية استخدام مجفف الشعر على اقل حرارة، استشوار على اقل حرارة واقل سرعة بمسافة بعيدة شوية زين، عدة سنتيمترات من الاذن. اما قطرات تجفيف الاذن هذه بعد موجودة اللي مناسبة للجميع طبعا، خصوصا إذا كنت عندك يعني شخص مصاب بثقب في طبلة الأذن أو فرازات، هني الأفضل الرجوع للطبيب، يعني لازم تروحون للدكتور علشان تفحصون نفسكم، تروحون أنتو تكونون أنتو في السيف سايد. اللي لفت نظري أن المشكلة أحيانا ما تكون في السباحة نفسها، تكون في الشيء اللي نسويه بعد السباحة، يعني حركة بسيطة تعودنا عليها مثل ان ندخل قطن او الصبع كذي داخل الاذن ونطلع الماء وما ادري شو ونحك الاذن، هذه يمكن تهيج قناه الاذن ومسبب لها ضرر. السباحه في الصيف مهمه زينه تبرد على الجسم واستمتعوا فيها، بس يوم تطلعون من الماء لا تنسون اذنكم يا جماعه، جففوها من الخارج وخلوها خلوا الماء يطلع بطريقه طبيعيه. فنحن الحين بناخذ الفاصل عقب بنروح لكشخة الصيف يا جماعة، فخلكم معنا.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. ندد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعمليات جرف وتدمير، وقال إن إسرائيل تنفذها بشكل ممنهج في جنوب لبنان، وقال إن استهداف المنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية لا يمكن تبريره بذريعة وجود منشآت عسكرية، محذرا من أن هذه العمليات تؤدي إلى تهجير السكان ومنعهم من العودة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، واصفا الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية بأنه جدار فولاذي، وقال أن طهران عاجزة عن مواجهته. في المقابل تؤكد إيران أنها تسيطر على المضيق وتتمسك بخططها لفرض رسوم على العبور في استمرار للتباين بين الجانبين في شأن واقع السيطرة على أحد أهم الممرات البحرية تجارة الطاقة العالمية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أمس تغيير مسار 59 سفينة تجارية منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. أكد الرئيس الأوكراني أن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ البالستية الروسية. ختام الموجز قدمته لكم أمير البلوشي.
3: موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
6: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبتلكن اقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمدة سنة بحد اقصى 100,000 درهم، والمفاجآت ما انتهت بعد. استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
7: كليك في الصيف،
8: اجواء، فعاليات، اكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

شو رأيكم بالمدلي مدلي ميحد حمد؟ يا سلام توقيع خالد، خالد جازي خدت الجو يا خالد، خدت الجو كله والله. أنا والله خاطري ألف الكاميرا الحين عليه، أنا بس أقدم صوت خلوه هو صورة والله العظيم يا جماعة، والله مستمتع، هو مستمتع. يقول لك المخرج عط الخباز خبزة، يعني يعني المخرج يوم يعرف هو ورا ورا الشاشة يا جماعة، يس مستمتع بالتوزيع، مستمتع بكل جملة غنائية، كل جملة موسيقية مستمتع فيها. فما تبون تستمتعون إذا هو مروق؟ هذه فاطمة تقول سلام على الروقان، إذا هو مروق أكيد بيخلينا مروقين. نعم يا خالد تستاهل والله بصراحة أجمل تحية، تنسان فعلا مبدع والله، والله مبدع عزيز وغالي. انزين يا مستمعينا ويا شباب ويا بنات، يا كل من يسمعنا صغير كبير وين ما كنتوا تسمعونا، وفي السيارة ولا في البيت ولا وين ما كنتوا، الفقرة الجاية سامحونا عادة خواتنا البنات للشباب، وانتوا عادة نبغي تعليقكم على الموضوع، عادة انتوا تعليقاتكم ما لنا غنى عنها. مرحبتين يا حصة، نسيت بالنور والسرور، بعد إجازة تقول، بعد إجازة حصة ماخذة إجازة وردت لنا، يا سلام. انزين خواتنا البنات نبغي منكم تعليقات، لأن الفقرة هذه حق الشباب، كشخة الشباب في الصيف. انزين شو نقول في كشخة الصيف اليوم؟ خلونا نركز على الشباب شوية، ما نتكلم عن البدلات والمناسبات الرسمية ولا عن يعني لوك عروض الأزياء اللي نشوفها ونقول حلوة بس وين نلبسها يا جماعة؟ لا، اليوم بنتكلم عن اللبس اللي فعلا نستخدمه كل يوم، ديلي يوز، ديلي يوز. انزين طلعت كوفي، مول، غدا مع الربع، سفر، او حتى يوم عادي تبغي تكون فيه مرتب بدون ما تحس انك متكلف ووايد مخسر على لبسك، وايد يعني باذل جهد كبير على تنسيق اللبس هذا علشان تطلع مكان بسيط. انزين الجميل ان الاطلالات الشبابيه، زين الاطلالات الشبابيه الصيفيه احيانا تكون بسيطه جدا ما يبالها اي تكلف، لكن اللي يصنع الفرق فعلا تعرفون شو؟ النظاره، الساعه، الالوان، وكيف ركبنا كل شيء مع بعض. يا شباب اسمعونا، اولد ماني هبه تقول، هبه الجنيبي تقول اولد ماني، اولد ماني تعرفون له لوك معين والوان معينه، الأصفر مع البني المحروق، تخيلوا اللون، شيء جميل، شيء جميل، هاي يسمونه الأولد ماني. أعطيكم أرتبكم، أنا أرتبكم، أنا ضبطكم في اللوكات يا شباب. الويكند جاي خليكم تطلعون مثلا اللي بيصير البحار بيصير أماكن كذي تلبسون أماكن أشياء جميلة. انزين شباب الحين إذا بسألكم وين راحوا، أنا أشوف اللي يسيع القوم بس بنات أخواتنا، وين البقية؟ وينهم؟ الحين بالنسبة لكم شو أكثر شيء يكمل كشخة الريايل؟ زين حتى البنات الحين أخوانكم شو أكثر شيء يكمل كشخة الريايل؟ النظارة ولا الساعة ولا وأنتم بكرامة الحذاء؟ والشباب تحديدا عندكم ساعة ونظارة تستخدمونها مع كل شيء ولا تغيرونها حسب اللبس؟ أنا أبغي أعرف تفاعلكم الحين، أبغي أعرف ستايلكم، أبغي أعرف شو تسوون في ترتيب وتنسيق الملابس في اللوك الديلي يوز، الاستخدام اليومي. هبة تقول والله أحس أن كل شيء يكمل بعضه. إنزين SWAF والله سواف، سواف تقول اختيار أدق بالتفاصيل ولازم تنسيق لوك البدلة مع النظارة ومع الشوز. أها كشختهم ما تكمل، ما تكمل كيف كشختهم ما تكمل ليش؟ بالنسبة لي الساعة سمو الشيخة انك نيم. انزين تقول بالنسبة لي الساعة. انزين خليني انا اقولكم ادش في الموضوع على طول، نتخيل مع بعض اللوك الاول الكاجوال. انزين تي شيرت ابيض واوف وايت، او اوف وايت تي شيرت ابيض او اوف وايت فواتح، بنطلون بيج أو جنز بقصة مريحة، وسنيكرز بسيط في الريل بسيط كذي وانت بكرامة يلبس خفيف، إطلالة ما فيها أي شيء معقد. هني تقدر تدخل اللون من النظارة، بسيط. شوف أعطيكم الخطوات يا جماعة، اكتبوا مو بشرط العدسة السوداء التقليدية كل مرة،
في الصيف نشوف عدسات بدرجات البني، العدس العسلي والأخضر والأزرق والبرتقالي، في اللون كامل، ولكن في بعد الجريدد المدرج هذا. مع إطلالة هادية ممكن النظارة تكون هي القطعة اللي تعطي اللوك شخصيته. لكن انتبهوا، النظارة الشمسية مو مجرد نظارة وكشخة وتشترون أغلى الماركة، لا لا. الأكاديمية الأمريكية لطب العيون شو قالوا؟ وصوا اختيار النظارة اللي تحجب 99 إلى 100% من أشعة UVA أو UVB أشعة الشمس، أو تحمل تصنيف UV400 يعني اللون كشخة، ما اختلفنا، ولكن بعد الحماية مهمة. زين، شو الساعة؟ وبالنسبة للساعة مع الكجول البسيط، أيوة حصة حصة الحين، يلا حصة الحين بتقول الأطباء قالوا أيوة اتصلوا بي قالوا لي تعال يا عبد الله، ها شوفي الدكاترة تعال، والله نبغي نحن نطلع هذا الموضوع لأن الشباب شوية يلبسون نظارات، حيا الله. قلت ما يصير، شو قلتوا لهم؟ قلنا والله هذا التصنيف. قلت نعم معاكم حق، خذي الكلام مني حصة، ما عليكم أنتم. انزين، بالنسبة للساعة مع الكاجوال البسيط، أنا أشوف الساعة المعدنية البسيطة أو الساعة بتصميم نظيف جدا تمشي بسهولة مع الكاجوال البسيط. لكن إذا الإطلالة الرياضية أكثر، هني نروح للخيار الثاني اللي هو شو؟ اللوك الثاني، سبورتي كاجوال. في شيء اسمه سبورتي كاجوال، وين الشباب؟ المفنود وينه؟ هاي بتروح عليه الفقرة، هاي بتروح عليه المفنود وراشد والشباب وينهم؟ تيشيرت السبورتي كاجوال، تيشيرت بقصة مريحة خفيفة كذي، بنطلون رياضي مرتب أو شورت حسب المكان اللي انت ساير له، سنيكرز مو بسنيكرز شوكولات، لا يا جماعة اللي يعان بيفكر تفكير ثاني، لا لا، وكاب إذا تحب الكابات، ونظارة بطابع ستايل رياضي أكثر. هني الساعة الذكية أو الرياضية تدخل بشكل طبيعي مع الكاجوال سبورتي كاجوال. انزين، لان لو انت لابس سبورتي لوك كامل وبعدين حاط ساعه كلاسيكيه رسميه بحزام جلد، هني يمكن تحس ان في واحد من الشباب وصل المناسبه بالغلط داخل مكان غلط. هي هذا خذ عاده قطات الشباب ما شاء الله عليهم. انزين، الفكره ان الساعه تكمل لغه اللبس، رياضي تساوي ساعه رياضيه او سمارت ووتش، كاجوال تساوي عندك مساحة أكبر للاختيار. واضحة؟ حلو. ليش كل الحوسة؟ أيوة، هنين احنا ياسين نعطي هنت، ياسين نعطي أفكار حق الشباب. اللوك الثالث شو هو؟ سمارت كاجوال. الله، أنا أحب السمارت كاجوال أمانة. الحين عندك عشاء، عندك عزيمة، أو مكان تبغي تكون فيه أرتب شوية، قميص كتان لينن أو قميص صيفي خفيف، بنطلون بقصة نظيفة، ألوان ممكن تكون أبيض مع بيج، أوف وايت مع بني، أزرق فاتح مع أبيض، أو درجات ترابية. هني عاد أنتوا تعرفون اللي مستمعين تعرفون أن في النهار لازم نلبس فواتح وفي الليل لازم نلبس غوامج، تعرفون هذه القاعدة؟ أوكي، هني عاد في هذه السمارت كاجوال، هني بدل النظارة الرياضية الكبيرة ممكن تروح لإطار أنظف شوي وأهدى. والساعة هني الساعة الكلاسيكية البسيطة تدخل بقوة بدون أي منازع، معدنية أو حزام جلد إذا يناسب الألوان. بالنسبة لي أنا في قاعدة سهلة جدا، أتمنى الشباب الحين يسجلون، ولا الخوات ممكن يسجلون حق الشباب، أخوانهم أبهاتهم عمومتهم، يعني أحد من العائلة. شوف المعدن والالوان اللي موجوده عليك، في شيء معدن مثلا في الحزام، مثلا في الشوز، مثلا في اللبس، يعني معدن. اذا الساعه الفضيه مثلا، خلك منتبه لباقي الاكسسوارات. اذا حزام الساعه بني، وجود نفس العائله اللونيه في الحذاء او الحزام ممكن يخلي الاطلاله اهدى بصريا، ما يخليك تكسر اللون كذي فجاه، لا مو بقانون لازم نمشي عليه، بس طريقة سهلة تخلي الأشياء تتكلم مع بعض. اللون الحزام يتكلم مع الساعة لأن متشابهين، جايين لايقين على بعض. عادي يشوف ساعتك؟ ليش شوف ساعتي؟ اتخذ ساعتي.
ليش نشوف ساعتي؟ أنا هنا سأعطيكم معلومات. الحين البنات قلت لهم علقوا على الموضوع، تعلقوا علي رونا ساعتك حصة. استوى التعليق كله رونا ساعتك. ليش ساعتي؟ ساعتي هي سمارت كاجوال بناء على لبسي أنا. سمارت كاجوال يا جماعة. اشتبوا بي أنا. أنا أعطيكم خالد يضحك هذا. أعطيكم معلومات أنا أسم الشباب أنا والله العظيم ما حد يعني شو اسمه يخلني كذي ها غير الشباب. هذا محمد دخل. هاي محمد بيطلع. محمد تخيلك. تعال روفة بعالي يا سأعطيكم معلومات. نعم انزين النظارة نفسها لها شخصية.

0: وهذه يمكن أكثر تفصيلة نقدر نلعب فيها في الصيف. عندك إطار أسود يعطيك خيار سهل مع أغلب الملابس. عندك الدرجات البنية جميل جدا مع البيج مع الأوف وايت مع الألوان الترابية. وعندك الإطار أو العدسات الملونة. إذا لبسك أصلا بسيط ممكن النظارة هي اللي تعطيه اللبس اللمسة الصيفية. لكن لا تجمع كل شيء مرة واحدة في مكان واحد في مناسبة واحدة، قميص قوي ونظارة قوية وساعة قوية حذاء قوي، كل قطعة تقول شوفوني من بعيد أنا جاي. لا تلبسون نظارة كأنها آيباد حصة تقول أنا ما قلت شيء. النظارات الكبيرة في بعضهم لا بعضهم يمكن عنده حساسية يمكن كذا ما نعرف. زين لا تلبسون كل شيء مرة واحدة. أنتم ما تشوفون اللي يشتغلون في براندات عالمية لبسهم سادة بس في قطعة واحدة من لبسهم في زيهم هي اللي مختلفة، هي الهيرو في لبسهم. اختار الهيرو بيس واحدة بس في لبسك وخلي الباقي يخدم هذه القطعة. عرفتوا القاعدة؟ سهلة وبسيطة بدون الحوسة هذه كلها. يعني هذا اللي يعجبني في كشخة الريائية اليومية انك ما تحتاج كل يوم لوك جديد. نفس التيشيرت الابيض ممكن مرة تلبسه على جينز وسنيكرز وساعة رياضية، يعني لازم تغسلها فهمتوني ها؟ زين ومرة مع بنطلون بيج وساعة معدنية بنظارة بنية وفجأة صار عندك إحساس مختلف تماما. القطعة نفسها تقريبا بس التفاصيل تغيرت. فإذا بختصر لكم الديلي سمارت لوك للشباب، أبدأ بملابس كاجوال أو رياضية بسيطة ومريحة، بعدها اختار نظارة حسب ألوان وشخصية اللوك. لكن تأكد أول من حماية عينك من الأشعة اليوفي مهمة جدا، وبعدين الساعة سبورتي ساعة رياضية وذكية، كاجوال ساعة بسيطة تعطيك مرونة، سمارت كاجوال ساعة كلاسيكية أنظف وأهدى. لا تحاول تخلي كل قطعة فيك هي البطلة في مظهرك. أحيانا نظارة صح وساعة صح على أبسط لبس عندك تسوي الشغل كله بدون أي مجهود منك. شو رأيكم أنتوا في هذا الموضوع؟ جميل جدا، واختصرت لكم الزي والموضة عند الشباب. أنتوا أموركم سهالات حصة تقول أيوة بسيط، شيء بسيط، شيء بسيط جدا. بعد ما تكلمنا عن الأشياء اللي نختار نحطها علينا، بعد الفاصل بنتكلم عن شيء غريب، أغرب فقرة، أغرب شيء. رجل عاش 44 سنة وهو ما يعرف أنه موجود داخله هذا الشيء داخله أصلا. راح المستشفى بسبب ضغط بسيط في ريله وسوى أشعة للدماغ، واللي شافوه الأطباء كان غريب جدا. قصة الرجل الفرنسي بعد الفاصل بتعرفونها، تريوني.
1: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو. ارتقي إلى مستوى جديد من الفخامة والقوة مع جي أم سي يوكن. استبدل سيارتك الآن واحصل على استرداد نقدي بقيمة 10,000 درهم، بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات وعقد صيانة لمدة 3 سنوات مع المزيد من المزايا الحصرية. قيم سيارتك اليوم واستفد من العرض قبل انتهاء الفترة المحدودة. تطبق الشروط والأحكام.

0: مساء الخير.
1: في عز ما كنت أهوجس فيك أبواك رجلي لبابك جيتك وأنا مذكرني بس أذكرني كذا
2: يلا
1: في عز ما

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
1: كل شيء صيفي بكليك واحد، معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
2: مستعدين طبعا لصيف مختلف معانا في برنامج كليك، البرنامج اليومي اللي يجيكم من الخميس. كيف من الخميس؟ ينتهي الخميس، يجيكم من الاثنين للخميس يا جماعة. كيف جي؟ أنا أختبركم، أبغى أشوف منو مركز معايا. يا سلام، من الاثنين للخميس من الساعة 5 إلى الساعة 8، ثلاث ساعات متواصلة من الإبداع، من الفعاليات، من السوالف، من الوناسة، من الروقان، سواء كنت طالع من الدوام، رايح الدوام، رايح مشوارك، مخصص هذه الثلاث ساعات، رايح من دبي مثلا للعين، رايح مناطق بعيدة شوية، ثلاث ساعات عندك تسمعنا كذي تروق فيها، يا سلام عليك، ما بتخسر. عندنا فقرات جميلة، وفقرتنا الجاية تتكلم عن أغرب شيء ممكن نسمعه، ممكن نعرفه. في فقرة أغرب شيء اليوم عندي لكم قصة لو شفتوها في فيلم يمكن تقولون مبالغين شوية يا جماعة، لكن لا، هذا رجل فرنسي عنده وظيفة ومتزوج وعنده طفلين وعايش حياته بصورة طبيعية تقريبا، وفي يوم من الأيام حس بضعف بسيط في ريله اليسار، شيء يمكن أي واحد فينا يحس فيه ويقول يمكن إرهاق، يمكن شد عضلي، يمكن محتاج أرتاح شوية. لكن الريال قرر يروح المستشفى، واللي اكتشفه الأطباء بعد الأشعة كان أبعد شيء ممكن يتوقعونه. شو يا ترى؟ جزء كبير داخل جسم، داخل جمجمته كان ممتلئ بالسائل، سائل أكبر أكثر من حجم العقل نفسه. نسيج دماغه كان مضغوط إلى طبقة رقيقة حول الأطراف، تخيلوا. والأغرب أن الرجال كان عمره 44 سنة، 44 سنة وعايش حياته كل هذه السنوات، طبيعي ما يشكي من شيء. زين، يعني قبل ما أقولكم شو كان فيه بالضبط، خلوني أسألكم، حلو السؤال عشان نسوي التفاعل. رهف تقول الموضوع إيش سلطة سطل القهوة، تبغين سطل القهوة علشان بس تسمعين الموضوع؟ رهف من الخميس إلى الاثنين، يلا عاد نمسكوها عليه عادي، رجعة ما من الاثنين للجمعة، من الخميس للاثنين، يعني خميس جمعة وسبت واحد واثنين، لا لا يا جماعة ما يصير، كيف ما نسأل. زين، لو عطوكم فرصة تعرفون معلومة واحدة عن جسمكم ما تعرفونها اليوم، شو بتختارون؟ تبون تعرفون كل شيء عن عقلكم، كيف يفكر، كيف يشتغل، كيف كذا يحلل، كيف تبغون تعرفون هذا الشيء، تبغون تعرفون عن قلبكم شو فيه وكيف يضخ الدم، كيف يوصل للدم، كيف كذا، تبغون تعرفون عن جيناتكم. على فكرة أنا مسوي تحليل جينات دي ان اي، عسب تعرفون كل الأكل اللي يناسبكم، كل الأكل والأدوية اللي تناسبكم، كل الرياضات اللي تناسبكم، كل شيء شامل وايد مهم. شو تبغون تعرفون عن؟ يقولون لا ما نبغى نعرف. وايد يقول لا لا لا ما نبغى نعرف، ما نبغى نعرف، ما نبغى. ليش ما تبون تعرفون؟ حلو الواحد يتثقف يا جماعة، ومش خوف ولا تهرب عن الواقع، هذا واقع شايفيكم انتم. تبغون تعرفون معلومة عن القلب، تبغون تعرفون تفاصيل القلب، تفاصيل العقل، كيف يفكر عقلكم، كل واحد يفكر، واحد يستخدم الجزء الفص اليمين وواحد الفص اليسار. ما نعرف انه شو الفايدة نعرف. عساف يقول كيف شو الفايدة تعرف؟ خربشات الدماغ، تبغي تعرف الدماغ، أبغى أعرف كيف الذكريات تتكون. الصدقون عاد هذا الموضوع أنا تكلمت عنه في حلقة من الحلقات. حصة تقول أبغي أعرف عن مخي ليش يألف قصص قبل النوم. هني الإبداع، هني الإبداع، اكتبي أي شيء تفكري فيه قبل الرقاد، وليش الصبح تقول ها شو منو كتبها، حد كاتبها يا جماعة، منو عاقل لي الورقة هني عندي. فاطمة الزعابي تقول والله شو فاتني بعد الكشخة، اوه شو فاتك، ما فاتش، ما فاتش هاي الفقرة الثانية بعد اللي بعد الكشخة الصيف، ليش نعرف اذا طلع في مشكلة او كذا، ما في سالفة مشكلة، سالفة نتثقف عن الجزء هذا اللي فينا، تتكون ولا تتراكم، أبغى أعرف ليش في أشياء ننساها بسرعة. خربشات تقول حلو حلو. وين هذا الفحص؟ هني نسوي الفحص هذا، فحص كليك. بعد فتحنا عيادة كليك راح نسوينا صراحة. إنزين خليني أقول لكم أنا السالفة، سالفة الريال هذا شو سالفته. قصة متداولة طبعا موجودة على الإنترنت. الحالة انتشرت طبيا عام 2007 في وحدة من أشهر المجالات الطبية في العالم. الريال كان عمره 44 سنة، راجع المستشفى بعد ما عانى لمدة أسبوعين تقريبا من ضعف بسيط في رينا اليسار. الأطباء سووا له تصوير للدماغ، وهني لأن كلها أعصاب عرفتوا، بتقولون شو سالفة رينا تعور، سووا له أشعة في عقله في مخه، شو السالفة؟ لا لا هذه صح. حصة تقول أهم شيء أبي أعرف ليش ما تمددون للجمعة حصة. الله يهديك، إحنا موجودين مددنا ساعة البرنامج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقطة، هاي نقطة تسلم عليكم يا جماعة. عادي ثقف عن جسم شخص آخر. ليش يا رهف تعرفين عن نفسك؟ ليش سيثقف عن أجسام ناس تانيين؟ خلوني كمل موضوع. من زمان عنكم تقول يا والله من زمان عنا. الحمد لله على السلامة يا نقطة. نقطة منو عادت؟ انزين المهم الريال يوم راح المستشفى سووا له فحص للدماغ، وهني كانت المفاجأة. لقوا عنده توسع كبير جدا في البطينات الموجودة داخل الدماغ، وكانت ممتلئة بالسائل الدماغي الشوكي لدرجة أن نسيج الدماغ نفسه ظهر مضغوط مثل طبقة رقيقة حول السائل. الحالة اسمها الاستسقاء الدماغي. لكن يوم رجعوا لتاريخه الطبي بدأت الصورة توضح أكثر، لأنه يوم كان عمره 6 شهور كان مشخص بالاستسقاء الدماغي، وركبوا له تحويلة لتصريف السائل الزايد في دماغه. ويوم عمره يوم استوى عمره 14 سنة عانى مشاكل في التوازن وضعف في الريل اليسار، وتم تعديل التحويل وتحسنت الأعراض، وبعدها استمرت حياته طبيعي وكبر واشتغل موظف حكومي وتزوج وصار عنده عيال إلين ما رجع للمستشفى بعد عمر 44 سنة. واكتشفوا الأطباء إلى أي درجة كان الاستقرار

0: موضوع صار طبعا معاه تدريجيا على مدى سنوات، يعتقد ان الدماغ، يعتقد يعني ان الدماغ قدر يتكيف. شوف اسمعوا هذه المعلومة وايد مهمة، وصلنا لهذا الموضوع وايد مهم، هذا مقدمة، كل اللي قلناه مقدمة. بعدين هو نسوي له شفط سائل رهف، لا تستعيلين صبري ميثا، مسيتي بالنور والسرور. انزين وصلنا للجزء وايد مهم، كيف السائل ما ضغط على الأعصاب؟ صبري خربشات، لا تستعيلون انتو، كملوا الموضوع كملوا، انا ما بكمل كمل. صورة صورة يا جماعة، خالد هذا يضحك عليه. انزين هني الموضوع المهم، الدماغ قدر يتكيف بدرجة استثنائية. هاي ميثا تقول اعطهم المايك، لا لا بالله. هم يامرون امر متابعين كليك، نحن بكم نقوى ونستمر، ولكن مو بالجمعة للخميس. انزين انزين هني الموضوع المهم، الدماغ قدر يتكيف بدرجة استثنائية مع التغييرات اللي كانت تصير له خلال السنوات هاي. وهني وهذا يدخلنا في واحدة من اعجب قدرات الدماغ، المرونة العصبية. انتبهوا يا جماعة، وهني ان الجهاز العصبي شو سوى، قادر على التغيير وإعادة تنظيم بعض اتصالاته ووظائفه استجابة للتجربة او الإصابة والتغييرات المختلفة. لكن حالة هذا الرجال الاستثنائية ما نقدر نعمم منها ونقول ان اي دماغ يقدر يتكيف بنفس الطريقة. هذه مهمة، ما بتقولون والله الرجال هذا قدر يتكيف انا بعد عقلي بيتكيف، لا، كل واحد جسمه يختلف عن الثاني، صح ولا لا؟ صحيح. واللي شدني في القصة بعد من مو بس صورة الأشعة، شفتها انا بصراحة، اللي شدني ان الرجال عاش 44 سنة يشتغل ومتزوج وعنده أسرة، وهو ما يدري ان داخل جمجمته شيء غير طبيعي لهالدرجة. العلماء للحين كل ما يدرسون الدماغ يكتشفون ان عندنا أسئلة اكثر من الأجوبة. يمكن نعرف اجزائه صح، نعرف بعض وظائفه صح، نشوفه بالتصوير نعم، لكن قدرته على التكيف للحين انا اعتقد فيها اشياء يعني تخلينا نستغرب ونندهش أمانة. يعني فقصة هذا الريال ما تقول لنا أن حجم الدماغ ما يهم، مهم، لكن تقول أن ولا تقول أن الإنسان يقدر يعيش بدون معظم دماغه، هذا الشيء متفقين عليه. رهف تقول العلماء لا أن يدرسون الموضوع أو خلصوا دراسة، كيف يدرسون الموضوع وخلصوا دراسة؟ لا، ما زالت الدراسة مستمرة. أنتوا كل ما نحن نحس، ترى قلت كل ما نحس أن نحن فهمنا العقل، نعرف وظائفه، نعرفه وشفنا صورته، لا بعد في أشياء نحن ما نعرفها، كل مرة يصير البحث وتصير الدراسة نكتشف أشياء ثانية. إنزين قدرة الجسم على التكيف هذه يعني، لكن طبيعي يعني تعطينا مثال، هذه القصة تعطينا مثال نادر جدا على مدى تعقيد الدماغ البشري يا جماعة، وقدرة الجسم على التكيف مع ظروف استثنائية على مدى سنوات طويلة. نحن أحيانا أغرب الأشياء في العالم ما نحتاج نسافر عشان نكتشفها، يمكن تكون داخلنا ونحن ما نعرف عنها، أو قصة سمعناها عن شخص، عن جزء في جسم شخص خلتنا نحن نستوعب هذا الدماغ. الدماغ مندهش حاليا، فاطمة الزعابي تقول نعم الدماغ مندهش للآن يدرسون. عساف يقول المهم بعد عايش، نعم بعد عايش، حي يرزق، حي يرزق، ويصير دوامه ويرد ويصير ويرد، وعنده عائلته وعنده أسرته ويهتم فيهم، وظيفته وسيارته، ويصير ويرد ما عنده أي مشكلة. خلوا الدكتور يقول، خلوا الدكتور يكمل. فاطمة الزعابي تقول نحن الحين يعني دخلنا اليوم داخل الدماغ، خلونا نكمل شوية فيه، لأن بعد الفاصل بنروح للمطبخ بنشوف شو الغذاء اللي يقوي العقل. زين تريوني الحين في طاقة الصيف بعد الفاصل.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة، إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة، ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XL Home.com على كافة التشكيلات.

0: إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أطلقت اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد والدليل التعريفي للذكاء الاصطناعي المساعد في خطوة تعزز جاهزية الحكومة الاتحادية لتطبيق مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد من خلال إطار تنفيذي موحد يرسخ حوكمة التنفيذ ويوحد منهجيات العمل ويدعم تسريع تحقيق مستهدفات المشروع. أعلنت شركة AGL للإدارة الائتمانية، وهي شركة رائدة متخصصة في الائتمان المؤسسي، تقدم خدماتها الاستراتيجية وحلولها الاستثمارية للمستثمرين والمقترضين حصولها على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لإمارة أبوظبي، بمزاولة الأنشطة المالية الخاضعة للتنظيم داخل أبوظبي العالمي. تستضيف دبي معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في مركز دبي التجاري العالمي من الأول إلى الثالث من سبتمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 1900 عارض و1200 من كبار الشخصيات والمتخصصين و150 متحدثا لاستعراض أحدث الابتكارات التي تعيد رسم ملامح قطاع الطاقة. تستعد دبي لاستضافة معرض IPS 2026 من السابع إلى التاسع من سبتمبر المقبل، بمشاركة نخبة من المستثمرين والمطورين العقاريين والجهات الحكومية والمؤسسات المالية. ويعد IPS 2026 منصة دولية تجمع أبرز الجهات الفاعلة في القطاع العقاري. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: شكل جديد لبرامجنا المنوعة، تابعنا على إمارات اف ام.
0: انت تسمع إمارات اف ام.

لنا الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات. الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
3: نعم، في كليك. طبعا نحن نحيي كل الأفكار ونحيي كل المعلومات الجميلة اللي ممكن تفيدك، ممكن تساعدك على بناء عادة جميلة، عادة يعني صحية في يوم في فصل الصيف. نحن الحين في فقرتنا الجاية بنتكلم عن شو ناكل إذا نبغي نحافظ على تركيزنا، طاقة الصيف. فقرة طاقة الصيف خلصنا طبعا الفقرة اللي قبلها، واللي هي تتكلم عن أغرب شيء صار مع رجل عمره 44 سنة في حياته، 44 سنة وهو يعاني من زيادة السائل في دماغه، وخلى يعني يضغط العقل بطريقة غير، وهو عايش حياته كلها. الحين كيف نحافظ على تركيزنا في الصيف؟ قبل الفاصل كنا نتكلم طبعا عن واحد من أعقد الأشياء الموجودة في جسم الإنسان واللي هو الدماغ، لكن خلونا نترك شوية الحالات الغريبة شوي ونرجع ليومنا العادي، لأن في أيام نحس فيها أن مخنا شغال 100%، وفي أيام تانية تقرأ نفس السطر 3 مرات وما يدخل مخك، تقول شو السالفة يا جماعة، ليش ما أفهم هذا، هاي مكتوبة بطريقة يمكن أنا ما أفهمها، ولا مكتوبة بطريقة غلط، ولا في شيء الموضوع كذي، توصل لمرحلة تتكلم نفسك، خصوصا إذا عندك دوام طويل أو دراسة يوم طويل أو يوم فيه الكثير من الاجتماعات والمشاوير. وطبعا النوم والراحة لهم دور كبير بلا شك، لكن حتى الأكل اللي ناكله له علاقة بصحة الدماغ.

إذا عندكم الحين مستمعينا وما كنتوا سواء في تيك توك لايف تشوفونا صوت وصورة وتتابعونا وتعلقون وتكتبون في الشات اللي موجود في تيك توك لايف، أو كنتوا تتابعونا عبر الأثير وتبون تشاركون معنا، ممكن تشاركون عبر الرسالة النصية SMS على 3666 أو تدخلون تيك توك لايف وتكلمونا وتتواصلون معنا ونقرأ تعليقاتكم. زين، إذا عندكم يوم طويل وتحتاجون فيه تركيز، شو اللي تعتقدون وتعتمدون عليه؟ تعتقدون أن هذا الشيء هو اللي بيرفع التركيز عليكم وتعتمدون عليه؟ هل هي قهوة، شيء مثلا سويت، أو مكسرات، أو وجبة كاملة تعتقدون أن الوجبة هي اللي بتزيد التركيز عندكم؟ خبروني، لا تقولوا لي بعدين عبد الله أنا ما أركز إلا إذا كنت يعان. ما يستي، أنا إذا كنت يعان، أنا بالنسبة لي أنا إذا كنت يعان أنا شو مكاني، ما أقدر أشتغل، ما أقدر أفكر، ما أقدر أي شيء أسوي، أي شيء لازم أترس قطية أو شيء. إنزين، حد يقول الهدوء وكوب قهوة حار، يا سلام على الروقان. سواف يقول المكسرات وخصوصا اللوز والفواكه المجففة مثل المشمش المجفف والتين، حلو. هبة الجنيبي تقول أول شيء الماي، ثاني شيء إذا يوم طويل أدور كافيين بعيد المدى. كيف بعيد المدى؟ كافيين طويل قصير المدى؟ أنا حيد هذا اللبن طويل المدى وحليب طويل المدى، ووديتينا كافيين يا هبة؟ صدق فيه؟ أنا براعي قهوة صراحة، راعي شاي، شاي سنقيني. هني وانتبه، قهوة بلاك يعني تركي بدون سكر. المستر يقول لولو صغيرة تقول والله الفواكه الطازجة المليانة بالماي والمياه الباردة، حلو. يعني البطيخ، ها، الحبحب، في بعض يقولون الحبحب، البطيخ واليح والشمام، الله، عشاي عشاي، ممكن يكون من يوم عشاي يح، صدق خالد فنان ترى. والله يترس البطن. زين، هندخل في الموضوع على طول. أول شيء لازم نوضح نقطة واحدة، هبة تقول والله الكافيين اللي في القهوة والشاي تأثيرهم على المخ مؤقت وسريع، بس الماتشا بطيء ويتم أكثر. ها، هني عادة بندخل في محبين الماتشا ومحبين الكافيين من القهوة والشاي، هاي موضوع ثاني يمكن بنتطرق لموضوع في حلقة ثانية. مريم راشد تقول بطيخ، يا سلام. زين، ما في، شوف خلينا نتفق على نقطة واحدة من البداية قبل لا ندخل الموضوع، ما في نقطة، ما في أكلة واحدة تقول إن أكلها الساعة 8 مثلا والساعة 8:05 يصير مخي أسرع، ما في. حتى قسم نشر معلومات الصحية العامة التابع لكلية الطب بجامعة هارفارد تقول شو، إن ما في طعام واحد سحري يضمن لك دماغ أكثر حدة، الأهم هو النمط الغذائي بشكل عام. خربشات تقول خذوا أوميغا 3، صدقون كل يوم أخذ أوميغا 3 مهم. إنزين، لكن الملفت أن بعض الأنظمة الغذائية المدروسة لصحة الدماغ تتكرر فيها نفس الأطعمة تقريبا، في نظام تحديدا اسمه Mind Diet واللي هو نظام الحمية الغذائية للدماغ، وهو نظام يجمع أفكار من حمية البحار المتوسط، وركز الباحثون في هذه الحمية على أطعمة مرتبطة بصحة الدماغ. أول شيء الخضروات الورقية معانا، حلو. الخضروات الورقية مثل السبانخ، الخضروات الورقية وكل أنواع الخضروات الورقية غنية بعناصر غذائية كثيرة، والدراسات وجدت ارتباطها بين تناول الخضروات الورقية والصحة إدراكية أفضل مع التقدم في العمر. ركزوا يا جماعة، ملكم معلومات، الإعداد جميل، الإعداد فيه قيمة معلوماتية جميلة جدا، سواء في الصحة، في المعلومات المنوعة. أيوة، ثاني شيء خلصنا من الخضروات الورقية، بنروح على ثاني شيء واللي هو التوت. زين، وهذا يمكن أكثر واحد يناسب اسم فقرتنا. في نظام الحمية الدماغية تحديدا يتم التركيز على التوت أكثر، يتم التركيز على التوت أكثر من أنواع الفاكهة الثانية. والسبب شو؟ أن التوت يحتوي على مركبات نباتية ومضادات أكسدة، وفي أبحاث تدرس
ارتباطه بصحة الدماغ والذاكرة. خلصنا من الخضروات والتوت، الحين نروح لوين؟ للنقطة الثالثة واللي هي المكسرات. المكسرات شو تقول؟ مستر يقول الحالة القصوى من الصفاء النفسي تساعد العقل على العمل. نعم، وهذا وين يجي؟ من الالتزام، من التكرار، من الحمية الدماغية، المايند دايت. زين، النقطة الثالثة المكسرات. المكسرات موجودة بعد في نمط المايند الغذائي، وفيها دهون غير مشبعة وعناصر غذائية مفيدة. يعني بدل ما يكون السناك كله مرة شيء، يعني كل مرة شيء وفيه متروس سكر، عندك حفنة حلوة، حفنة مكسرات ممكن تكون خيار غذائي أفضل من السناكات السويت اللي ممكن تاكلونها. النقطة الرابعة شو والأهم؟ السمك. السمك والسمك عاد خذوا انتوا اللي يعجبكم، خصوصا الاسماك مصدر للبروتين والدهون الصحية. نظام المايند يوصي بادخال السمك ضمن النظام الغذائي اسبوعيا، مو بكل يوم، هو مش مضرة ولكن زين، بس احرصوا على السمك يكون في نظامكم الغذائي اسبوعيا، لازم يكون موجود. نظام البحار المتوسط يعتمد عليه ايضا، يعني يعتمدون عليه بدون الافراط في اللحوم الحمراء. دائما نقول لكم اللحوم الحمراء شوي خففوا منها. القصة الأهم من هذا كله، في دراسة كبيرة دعمتها معاهد الصحة الوطنية الأمريكية تابعة الباحثون، يقول لكم أنماط الأكل والقدرات الإدراكية عند المشاركين، سووا اختبار كذي بين المشاركين، والنتيجة شو كانت؟ كانت أن الالتزام بشكل أكبر بنظام المايند ارتبط بانخفاض خطر التراجع الإدراكي، خلاهم يعني تقدموا في العمر ولكن انهم يطيحون في خطر ان ادراكهم يقل، اتحاشوا هذا الشيء وانخفض هذا المعدل. وفي عام 2026 سنتنا هذه نشرت بعد نتائج بحث طويلة المدى شملت اكثر من 159 الف شخص، ووجدوا الباحثين ارتباط بين عدة انماط غذائية صحية وصحة دماغية أفضل على المدى البعيد. لكن هذه مهمة جدا، العلماء للحين ما يقولون كل هذا ويمنعون الخوف أو الخرف، لا، الأدلة واعدة توعدكم، لكن مش حاسمة 100% تقطع الشك باليقين، لا، هي واعدة توعد أن ترى إذا سويتوا التزمتوا بهذه العادة الصحية الغذائية بينخفض بشكل كبير في المستقبل. ولكن ما مش انه اجزمه وان هذا الشيء بيروح، ما في جزم، ايوه، لان بعض التجارب السريريه يعني ما وجدت تفوق كبير في نظام المايند مقارنه بانظمه صحيه ثانيه، هي النتائج متفاوته. اللي عجبني في الموضوع شو؟ ان يوم نقول غذاء للدماغ يمكن نتخيل منتج غريب أو مكمل غذائي غالي مثلا، لكن يوم تشوفون القائمة خضار وتوت ومكسرات وحبوب كاملة وسمك، أشياء نعرفها من زمان وموجودة متوفرة حوالينا. يمكن الجديد مو شو ناكل، الجديد أن نحن نبدأ نفكر في أكلنا كشيء يؤثر مو بس على وزننا بشكل وشكل جسمنا، لا، على صحة دماغنا بعد. حسب شي عندكم يوم، فإذا يوم عندكم يوم طويل لا تدورون أكلة سحرية تخليكم تركزون فجأة كذي أنتوا مركزين ألف، لا، فكروا بالصورة الأكبر، نوم جيد ماي كفاية، وحاولوا يكون عندكم أكلكم بشكل عام متنوع ومتوازن، لأن صحة الدماغ ما تنبني من وجبة واحدة، تنبني من الأشياء اللي نكررها يوميا. هذا خالد يقول جزاك الله خير على هذه المعلومات القليلة. خالد انت معلق، مش انت معلق خالد اليوم. هلا اوش، في ناس فيهم حساسية من شو؟ من السمك؟ ما حد عنده حساسية من السمك، حد عنده حساسية من السمك يا جماعة؟ اكتب الوصفة هنا على طول. الحالة القصوى من الصفاء النفسي ناس ما قلت تساعد العقل على العمل. انزين، بعد الفاصل وين بنروح؟ خلصنا الفقرة هذه. خربشات تقول حساسية من اللحم، من اللحم تروح على المنتجات من البحر، خير البحر وايد، سمك الله، سمك مشواي زين مسكره.
هني اللعب. يوم تيجيك شحومها وتيجيك مرة فدروس الشحم الله شوكتوني يا جماعة شوكتوني حس عشاش السمك ما يصير. زين بعد الفاصل طبعا مستمعينا بنكمل مع الدماغ ولكن هذه المرة بندخل الملعب. أوه الملعب بنوديه نودينا المستشفى يبنى نظام غذائي مسكين هالدماغ. بندخل الملعب ليش لاعب محترف أحيانا يتحرك قبل ما يتوصل الكرة له؟ هل فعلا ردت فعله أسرع ولا شاف شيء إحنا ما شفناه؟ موضوع جميل جدا في فقرة من الرياضة بعد الفاصل. تريوني

صفق حق خالد الشامسي يا جماعة, صفق صراحة. هني التحدي يصير, أنا أرفع لك العقال يا خالد. أنت تغلبت على الإعداد, تغلبت على صدقني خلاص يسكر الملف سكر. هني التحدي. شو شو يوم يقول لك الأستاذ يتغلب على الطالب, أنا ما زلت طالب يا جماعة. مهما سويت إعداد بدأ الفواصل تفوز. أنا مستمتع, ما أبغي أرجع للفقرات, أنا أبغي أتابع الفاصل يطول صراحة. يعطيك العافية يا خالد صراحة. زين قبل لا أنسى, يبيكم إعلانات جميلة بس بتستفيدون منها, الكل يستفيد. يعني تغلب على حرارة الصيف في سنوب وضبي في الريم مول, احصل على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم بس, واستمتع بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات مجانية وخدمة استئجار وخزانة, كل هذا ب 99 درهم بس. طبعا تطبق الشروط والأحكام. وعلشان تعرفون مزيد من المعلومات ادخلوا على موقعهم snowabudhabi.com أو تدخلون على موقع الريم مول.ae, بتحصلون كل التفاصيل هناك. ما عليكم إلا تروحون وتستانسون, الويكند موجود وياي على الأبواب, عندكم عطيتكم وجهة تستمتعون بخصومات موجودة هناك وتستانسون. انزين يا عبد الله, وين بتودينا الحين في الفقرة الجاية؟ حصة تقول راحت علي فقرة الأكل, أو أن قلنا شو بنتعشى اليوم, خبرنا شو بنتعشى. أنا ما جايب لكم أن الحين يقول لكم الأكل اللي يفيد الدماغ ويخليكم تكونون مركزين. أيوة هذه يعني كلوا الخضروات الورقية ومكسرات زين, وعندكم السمك, وشو بعد قلت زين, والسمك هي عطيتكم هاي الأشياء وايد مهمة يا جماعة. عزب تحافظ على طاقة العقل, الخضروات الورقية, التوت, المكسرات, والسمك, هذه أربع شغلات لازم تكون في روتينكم الغذائي. يعني الـ الـ الـ الـ الخطة هذه ما بتكون بس شيء سحري كذي أكل هذا الشيء واستوي على طول مركز 100%, لا, هذه مع التكرار يزيد. زين نروح للفقرة الجاية من الرياضة, كيف يعرف اللاعب المحترف وين بتروح الكورة؟ انتم ما تشوفون في ضربات الجزاء في البلنتيات باكر الجمعة لازم سمك؟ والله تفهميني يا حصة, أنا ما أعرف شو علاقة يوم الجمعة بالسمك, لازم الغداء سمك ليش خالد؟ هذا عرف صراحة صاير والله العظيم. إذا ما تحس يديك فيها سهجه ماشي ما ترتاح, تقول ما تغديت أنا اليوم, هنا والله ما تغديت, سمك مشواي وعيش أبيض ضروري والسمنة موجودة. يا الله هي مرة السمن يقول ينزل ليه الكوع, هني تعرف أنك تغديت صح. نعم انا اشهد, بيتنا والله بيتها تقول بيتنا البيت الوحيد اللي يمعى يعني ذبيحه, والله ما اعرف عاد الناس شي ناس نصهم ذبيحه نصهم سمك, بس الغالب سمك يعني باكر الجمعه لازم سمك. هي والله زين هندخل على موضوعنا من الرياضه, في لحظه احيانا تخليك تستغرب, بتشوف حارس المرمى في البلنتيات اللاعب للحين ما شات البلنتي, يا دوب تو يفكر وين بيسجل الكورة بيشوتها, لكن الحارس إذا بدأ يتحرك اللاعب ها. أو تشوف لاعب التنس مثلا الخصم للحين يبغى يضرب الكرة والثاني يتحرك للجهة الصح اللي بتروح فيها الكرة, أو لاعب الريشة, ريشة الطائرة, الريشة سريعة سرعتها عالية, ومع هذا تلقاه اللاعب الثاني موجود في المكان المناسب علشان يستلم يلعب الريشة. حيك يا أبو هزاع, يا حيك الزميل الجميل يوسف الكعبي, زميل المذيع المتألق زارنا في الاستديو, مرحبا بك يا يوسف, حيك يا حيك. انزين هذا هل فعلا ردة فعل المحترفين أسرع لهذه الدرجة, ولا في شيء ثاني نحن قاعد يصير نحن ما نعرف عنه؟ أنتوا خبرونا. حصة تقول قاعد يقرأ أفكاره, ما كيف يقرأ أفكاره يا حصة؟ الحين لاعب حارس المرمى يوم في كرة القدم في البلنتيات, اللاعب اللي بيشوت الكرة الحارس كيف يعرف أن هذا اللاعب بيسدد الكرة مثلا في الجهة اليمين, كيف ينقز قبل الكرة ويصدها, كيف يعرف هل هي سرعة
عنده سرعة وردة فعل ولا خبرة ولا أنه يعرف يقرأ حركة.

الخصم يعني شو لاعب إذا شفته لاعب قبل وحسيته إنه دائما يعرف شو يصير قبل غيره، خبرونا منو هذا اللاعب، منو هذا الرياضي، يمكن يشوف عينه هود، يلا يقول يمكن يشوف عينه، صدق قصدك كيف يعرف؟ أيوة كيف يعرف، كيف يعرف إن الكرة بتروح النقطة الفلانية؟ أنا بقولكم المحترف مو بس إنه أسرع في الحركة، هو أسرع في الفهم، اللي قاعد يشوفه هو فاهم اللي قاعد يستوي. في الرياضة في مفهوم يسمونه التوقع، إن أكون متوقع، يعني أنا يوم شفت بهزاء دخل اللايف توقعت إنه بيجي 100%، أتوقع بسيط جدا، أيوة مش أنا محترف، لا أنا محترف في سوالف طبعا. إنزين الباحثين يدرسون من سنوات، الحين بتطلع حصة بعد الباحثين أكيد اتصلوا فيك نعم ودخلوني في المكالمة الأونلاين، يدرسون من سنوات وكنت وياهم، وكيف أن الرياضيين المحترفين يقدرون يتوقعون الحركة قبل لا تستوي وقبل لا تكتمل، اللي اكتشفوه أن اللاعب الخبير زين ما ينتظر الكرة تتحرك وبعدين يقول أوكي الكرة الحين بتروح هنا بروح، لا وهو يبدأ يجمع معلومات قبل ما تصير الضربة، من وضعية جسم الخصم مثلا، اتجاه الكتف، حركة الذراع، زاوية المضرب، مكان اللاعبين، وحتى من السيناريو اللي قاعد يصير في المباراة. الأغرب من هذا كله من بينهم جهاز ومايك، ما يصير يا ميثة، كيف من بين اللاعبين جهاز ومايك، ما يصير يا ميثة. خربشات تقول والله ليش عيال يرفعون ضغطنا في البلنتيات. توقعي صح يا خربشات، توقعي توقعي، احنا عاد بيننا عاده نتوقع بيننا بين الشباب، ها انا والله متوقع الزاويه الفلانيه، واللي يكلمون الحارس من التلفزيون يكلمون الحارس يمين يمين يمين انقز هني انقز، ما يسمعك اللاعب، الحارس ما يسمع، بس هو توقع، احنا نتوقع. الاغرب عيون المحترفين تتحرك بطريقه مختلفه، ترى في مراجعه علميه منشوره في سنه 2026 اللي احنا فيها، ان جمع الباحثين نتائج دراسات قارنوا بين الرياضيين الخبراء والمبتدئين اللي عندهم خبرة والمبتدئين، وحصلوا فرق واضح وكبير، اللي عندهم خبرة بشكل عام كانوا ينظرون إلى أماكن أقل زاوية ضيقة، لكن يثبتون نظرهم عليها لفترة أطول، يعني المحترف ما بقاعد يشوف أشياء أكثر منك بالضرورة، لا هو يعرف شو اللي المهم لازم أشوفه وركز عليه، وهني الموضوع يصير فيه متعة، لأن مكان النظر يختلف حسب الرياضة. في ريشة الطائرة مثلا، الدراسات تقول أن الخبراء واللي عندهم خبرة يستفيدون من إشارات مثل حركة الذراع والمضرب والجسم، وفي التنس ممكن يحصل اللاعب معلومات من حركة الجسم والذراع والورك وغيرها من الإشارات الحركية، يعني قبل لا الريشة أو الكرة تنطلق أصلا جسم الخصم يعطيك إشارات وجواب على أسئلتك بسيطة جدا، بس نحن نفكر ونركز نظرنا على نقطة معينة. تخيلوا البلنتي، قالوا نتخيل البلنتي مع بعض مثلا، نبسطها أكثر، أنت حارس حلو زين، بهزاع الحين موجود حارس مرمى حلو بهزاع، تخيل معايا وأنا بشوت الكرة بلنتي عليك حلو، انزين اذا تريت اللاعب يشوتها وبعدين شفت الكره رايحه يمين بتنقز بتيبها، لا ايها راحت الكره في الجول وعقب انت طحت ايها راحت عليك، لكن اذا الحارس اذا انت كنت خبير زين وتقرا المعلومات اللي تظهر لك قبل لا انا اشوتها، طريقه الاقتراب، كيف انا اتقدم، كيف احط ريولي في على الكوره، نظرة عيوني نعم، وضعية الجسم، الحركة والمعلومات الموجودة أصلا عندك أنت كخبرة عندك، عشان كذي يبدأ يتوقع ويحط الاحتمالات الأقرب قبل اكتمال الحركة، قبل لا أنا أشوتها الكورة. وهذا مو بتخمين عشوائي، مراجعات علمية، أقول لكم شغلة، مراجعات علمية عن التوقع الرياضي تشير أن الخبير يعني يعتمد على مجموعة مهارات تشتغل كلها مع بعض، منها قراءة وضعية الجسم والتعرف على أنماط اللعب، ونشوف ترى أنت حارس تشوف الملعب كامل وتعرف هذا اللعب كيف اللاعب كيف يلعب،
واستخدام سياق المباراة كلها. هني كنا نعتقد نحن أن المحترف يشوف أسرع وعنده ردة فعل سريعة، لكن يمكن الأدق نقول المحترف يعرف وين يشوف سنوات التدريب والمباريات اللي دخلها ولعبها، وتفرق ترى بين المعلومات واللي تشتته والمعلومات الصغيرة اللي تقول له استعد الحركة الجاية بتكون هني. يعني الخلاصة من هذا الموضوع مستمعينا أن المرة الجاية يوم تشوفون لاعب يتحرك قبل الكرة لا تقولون أنه على طول ردة فعل سريعة، لا، يمكن الحركة اللي شفتوها بدت الحين لكن بالنسبة له بدت قبل ثانيتين، قبل لا تستوي أصلا. قراءة الأشياء اللي صارت قبلها هذا واحد من الفروق الجميلة بين أنك تمارس الرياضة وبين أنك تبدأ تفهمها صح. بسبب كذي شو رأيكم؟ أحس مو بلازم يدرسون شوت أي شيء فنجر ما الفريج شوت فنجر وين تروح الكورة عاد وين الجول قريب شات الكورة فوق ليش ما ركز ما حط في نقطة نظرة في نقطة معينة ما ركز شات فنجر وروح تعال ورم صبع العود سالفة هاي فنجر هاي سالفة قو بستي الله يعيد الحارس والله. زين اليوم من بداية الحلقة مرينا على الشطرنج ودخلنا داخل الدماغ وشفنا كيف الأكل يرتبط بصحته، والحين شفنا كيف الرياضي يستخدم العقل علشان يقرأ اللي يصير قبل لا يصير حلو حلو. لكن في شيء يسمونه نفس هذا العقل معانا كل يوم يفكر يتوقع وأحيانا يخوفنا، مو بشيء ما صار أصلا، يخوفنا من شيء ما صار. دائما عقولنا تخبرنا هالوسواس يخلينا نقول يمكن يستوي هذا الشيء يمكن يستوي هذا الشيء. نحن هذه الفكرة في بالنا نحن لا كلنا، بس مو بلازم نصدقها. في سالفتنا الجاية من فقرة من القلب بنتكلم عن شيء لا تصدق كل شيء يقول لك إياه عقلك. نحن عندنا وقت خالد عندنا وقت تريونا فاصل قصير بنرجع نقولكم آخر فقرة. حلو يا سلام أخيرا وصلت لآخر فقرة في إعدادي يا سلام. فقرة من القلب بنتكلم عن لا تصدق أي شيء يقول لك إياه عقلك بعد الفاصل نتواصل.

يا سلام يا سلام يا سلام. ايه يبغى لنا برنامج غنائي كذي فنان صراحه. ان شاء الله ان شاء الله يا الخير يا الخير يا انزين انزين. نحن مع هذه الاجواء الجميله قبل لا ينتهي البرنامج باقي اخر 10 دقائق. انزين اذا سمح لنا خالد نكمل 10 دقائق يعني بنسلمه نحن اخر 3 دقائق بنعطيه. انزين 3 دقائق بنعطيك 3 دقائق. انزين قبل لا ينتهي وندخل في فقرتنا الاخيره ابغيكم تتخيلون وياي يعني بلكم بعد اعلان جميل. غمضوا عيونكم وتخيلوا وياي اريكتكم اللي هي الصوفة اللي هي الغنفة زين صارت مثل نسمة باردة تحت النخل. انتوا تخيلوا وياي وغرفتكم بألوان الغروب الساحرة الله أكبر مع 2XL هوم. حولوا بيوتكم هذا الصيف لملاذ حقيقي من الفخامة والهدوء. خامات طبيعية ألوان ترابية بتريح الأعصاب تريح أعصابكم وتهديكم. والأجمل من هذا كله خصوماتهم خيالية من 25 وحتى 75% على كل التشكيلات. زوروا فروعهم 2XL Home أو تقدرون تتسوقون أونلاين على 2XLHome.com. ما عليكم إلا تروحون وتشوفون شو اللي عندهم وتستفيدون من الخصومات اللي مسوينها. نعم نحن بعد ما بنعطيكم معلومات نيبلكم خصومات. تبون جوائز؟ حد قال جوائز سمعت؟ حاضرين؟ ما طلبتوا؟ خير موجود. جرب الصوفة وبعدين خبرنا حصة كيف الحين حصة انت تبغيني خبرت شو من تعشى شو بتتعشون رونا ساعتك اتكلم عن الساعة الحين لا انت جرب الصوفة بعدين خبرنا. حاضرين ترى ليش قلت لهم سووا لنا فقرة نطرش فيها يعني هاشتاج قلتوا هاشتاج خلاص في الهاشتاج بحط انا ان شاء الله عادي اذا وافقوا الإدارة بنحط في الهاشتاج. ما عليكم اموركم طيبة. انزين الحين بنروح لفقرة من القلب آخر فقرة. قلنا لكم لا تصدق كل شيء يقول لك إياه عقلك. إنزين اليوم أبغي أتكلم عن شيء يصير معانا كلنا هذاك الصوت اللي في داخلنا اللي مرات يشجعنا ومرات يحذرنا ومرات ثانية يقولنا أشياء ونصدقها على طول. مثلا أنا ما أقدر أكيد بفشل فلان تغير علي أنا مو كفو لهالشغلة أكيد بيصير شيء. والغريب أن أحياناً ما يكون عندنا أي دليل للي قاعد يقولنا إياه عقلنا ونصدق. مجرد فكرة مرت في بالنا لكن تعاملنا وياها بأنها حقيقية. هل مرة خفتوا من شيء أو توقعتوا شيء سيء يصير وبعد ما مر الوقت اكتشفتوا أن كل اللي كان في بالكم ما صار أصلاً؟ شو كان الموقف خبروني وشو تعلمتوا منه؟ أعتقد أن كل واحد فينا عنده موقف من هذا النوع. أنا مرات أفكر فيها بهالطريقة. تخيل أن عندك تقديم مهم باكر انترفيو عندك ستيج بتقدم مثلا محاضرة. من الليلة الأولى عقلك يقول لك بتنسى الكلام يا فلان بتتوتر يا فلان يمكن ما يعجبهم تقديمك يا فلان يمكن تخربها. تنام وانت متوتر تقوم وانت متوتر وتوصل المكان وانت اصلا عايش نتيجة شيء ما صار للحين وبعدين تقدم وتخلص وكل شيء يمشي طبيعي وتطلع وتقول انا ليش كنت شايل هم.

كل هذا. وهني الفكرة اللي أبغي أوصلها لكم، عقلك مب قاعد يحاول يخرب عليك بالضرورة، هو يفكر يتوقع يحاول يحميك من المخاطر، لكن التوقع مب حقيقة، والخوف مب دليل إن الشيء بيصير. الفكرة اللي تقول لك أنت ما تقدر مب بضرورة تعرف قدراتك أكثر منك. لهذا في العلاج المعرفي السلوكي من الأشياء اللي يتعلمها الشخص أنه يلاحظ الأفكار غير المفيدة ويسأل عنها ويشوف إذا في طريقة ثانية ينظر فيها الموقف بدل ما يتعامل معها مباشر على أنها حقيقية. انزين، شيء بسيط ممكن نجربه المرة الجاية يوم تجيك مثل هذه الأفكار، مثلا أكيد بفشل، لا تحاول تقول لنفسك العكس مباشرة، لا أنا بنجح، لا تسوي كذي، لأن يمكن وانت حتى وانت ما تصدقها، بس وقف ثانية واسأل نفسك شو الدليل اني ما اقدر اني بفشل، هل هذا شيء عارفه فعلا ولا شيء انا اتوقعه، وشو الاحتمال الثاني، يمكن افشل يمكن انجح، يمكن الموضوع يطلع اسهل بكثير مما نحن متخيلين. ترى المسافة الصغيرة بين الفكرة وبين ردة الفعل عليها ممكن تتغير اشياء كثيرة، والابحاث على اساليب مثل اعادة تقييم الافكار او اخذ مسافة منها وجدت انها قد تقلل الضيق المرتبط بالافكار السلبية في بعض السياقات. تدرون شو الغريب؟ مرات نكون متسامحين جدا مع الناس لكن قاسين جدا مع نفسنا. كيف؟ يعني لو ربيعك قال لك انا خايف انا احس بي ما اقدر، بتقول له جرب، لا تحكم من الحين، يمكن تبدع، بتم تنصحه وتشجعه. لكن يوم متي نفس الجملة لنفسك انت تقولها، يقول لك عقلك يقول لك انت تصدق على طول. ليش تصدق ان انت ما تقدر على طول؟ خلوني اخليكم اليوم بشيء بسيط، اسمع افكاركم لكن لا تعطي كل فكرة، اسمع افكارك لكن لا تعطي كل فكرة تمر في بالك حكم نهائي على حياتك. إذا قال لك عقلك ما تقدر، اسأل ليش. إذا قال لك أكيد بيصير الأسوأ، اسأل وين الدليل. إذا قال لك أنت مو بجاهز، يمكن الرد يكون يمكن بس بجرب. لأن مرات المشكلة مو بس في الشيء اللي نقدمه، المشكلة في القصة اللي كتبناها عنا نحن قبل حتى ما نعيشها. اليوم إذا تلاحظون بدينا من الألعاب تحتاج تركيز، ودخلنا في قصة غريبة من عن الدماغ، وتكلمنا عن الأكل وصحة الدماغ، وشفنا كيف الرياضي المحترف يقرأ الحركة قبل لا تصير، وصلنا في النهاية إلى أفكارنا إحنا. يمكن عقل الإنسان واحد من أعظم الأشياء اللي نملكها، لكن مثل ما نستخدمه عشان نفكر في العالم، أحيانا نحتاج نستخدمه عشان نراجع الطريقة اللي نفكر فيها عن أنفسنا. بهذا وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كليك. شكرا لكل شخص كان ويانا اليوم وشاركنا وتابعنا وخصص 3 ساعات علشان يستانس معانا ويستمتع. حصة تقول مشكلة السلبيات قبل أي شيء ابتعدوا عنها كثر ما تقدرون. شكرا لكم جميعا، لكل الموجودين على التيك توك لايف، لكل اللي سمعنا عبر الأثير، لكل اللي كان موجود ودخل وشارك وطلع ورد، دخل وشارك وطلع، شكرا لكم جميعا على هذا الوقت اللي خصصتوه لنا. كنت معاكم أنا عبدالله المقبالي من التقديم والإعداد ومن الإخراج طبعا المايسترو خالد الشامسي. نلتقي فيكم إن شاء الله في حلقة جديدة بإذن الله وفي أمان الله. مع السلامة. حنين.

الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
3: أوكي. 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
2: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
3: أوكي. من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
2: كليك.
3: أوكي.
4: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي.

يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: جديد إمارات اف ام، غلاك كلمات وألحان وغناء حمد الجابري.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك.
5: تقولي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكأنه أنت المتصرف فيه، وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: تبى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيال اسمع إمارات اف ام وخلي الفرحة تزيد.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

بالكادي والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

الهوى هواكم وجواءنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 9:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: هالأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا ما اكثر في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بتصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي.

0: إلا قل لي كم كان في حسابك؟
1: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
0: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
2: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
3: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
4: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشيء البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
0: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
3: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الOTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
4: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
6: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: الساعة الآن 10:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
8: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
9: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
10: فخورين بالإمارات.
11: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
10: فخورين بالإمارات.

تابع إمارات اف ام الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

أبسمع يقولون الجمهور السعودي مخيف، لكن أنا أقول الجمهور السعودي أحلى ما بالكون إن شاء الله. ونقول ندمان قلبي.

0: الكباسي
1: حبيبي بوسيدي
0: تحية خاصة حقهم يلا وروني واحد اثنين
2: نصيحة ديكور من هومز ار اس وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

0: لا والله، شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص، هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش؟ وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM،
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

من بوظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

جديد إمارات اف ام غلاك كلمات والحان وغناء حمد الجابري.

قاعدة فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خليك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

حران عطشان ولا يهمك، انبرد صيفك بأحلى المنوعات على أثير إمارات الأمن.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

0: تخيل.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

يهمنا رضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

تبدأ تتغير مودك مودك مودك. اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM. باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

موجاتنا في كل مكان، دبي، الشارجة، عمان وملقي وين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
1: فخورين بالإمارات.

واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ. تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس حلاها غير. هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: الإمارة
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: هتشا

0: أحسنت.
1: تان وبحر وحركات، بس خذ وياك كل الاحتياجات. إمارات FM تسمع وكأن

0: في عز الصيف يبقى الكرك عند البعض عز الطلب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
1: انت عاملة زي الكاميرا بضحك لما اشوف عينيكي.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

قصة بدايتنا استثنائية واختياركم كان سبب نجاحنا والمسيرة مستمرة فيكم وبكم. إمارات FM

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها عالبال، مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وزهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغلك.
0: لا تدور نصك الثاني
2: إمارات الفن. فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

صيفنا غير لأن صيفنا أحلى. نحن في إمارات اف ام، الصيف لعبتنا. صيف معانا على إمارات اف ام ويسعد لي جوك.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: بادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات اف ام.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

دوم تدور على الجديد وتحب تكون مواكب للهتس. عيال لا تبتعد، خلك مثبت على إمارات FM.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحن ما ننكد